0: صعبة جدا هنا علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة، علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده، خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا ازاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله انه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقوله لك؟ علشان انا ما عنديش شك انه بالنسبة لجزء منكم ان هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وانت ممكن تقول لي طيب ازاي اعرف اذا كنت من الناس دي ولا لا؟ لو انت ما عندكش اي تأكيد انك لو مت النهاردة هتروح السما، يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا انا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا واصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. انا هقرا الخمس ايات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جمله جمله، وبعدين هنشوف ايه اللي ممكن نتعلمه وايه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا واصحاح 20 بدايه من ايه 11 مكتوب: ثم رايت عرشا عظيما ابيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقي السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب، ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جات منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ أنه مكتوب أن البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم، كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة إنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد إنك لو مت بالطريقة دي فأنت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات. يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
1: يا صديقي، النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
3: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: مين فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: هاليلويا. كم واحد مصدق انه اب صالح؟
1: يا حياتي المسيحيه
0: هاليلويا
1: مسيح الحياه
0: هاليلويا يسمع الله.
2: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج لماذا المسيح
0: بحسب امكانياتنا بل بحسب اللي على قلبه.
3: لماذا المسيح هو الخالي من العيوب؟ قال المسيح: من منكم يبكتني على خطيه؟ يوحنا اصحاح

0: يلا مع بعض داخلين قدام.
1: مش من خطاياه. مين فينا يدعي ان المسيح القدوس اللي بدون خطيه ليه يسكن في حياته؟ يا رب يسوع يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني.
2: كنتم مع برنامج لماذا نسعى، تقديم إناس رؤوف ومارك ألبرت، إعداد وفي رمزي.

0: كمان مرة قول له في عينيا
1: في عينيا شوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لهذا في العمق كمان مرة قول له من فضلك اصنع في عينيا

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب. قل له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشور اكشفها لي.
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انزعهالي
0: كمان مره. حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوف.

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إنه هو عنده هدف. الأسد أما بيجري، بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف، يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة، ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك، اقف وفكر ازاي تتخلص منها، لان طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، او عادة سيئة، او خطية، او فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديدة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: ان من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد اتى ليخلص لكنه سياتي ليملك. في مجيئه الاول ولد والنهار في غفوه والناس في غفله، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الاول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
7: أية صورة هذه؟
6: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
8: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
9: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
8: والأدلة والبراهين التي تطرح، ونظريات التي تتصارع، ومقارعة الحجة بالحجة.
6: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
8: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
9: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
8: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
7: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
6: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
8: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
9: الطريق والحق والحياة،
7: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
8: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
7: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
9: هذا سؤال صعب.
8: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
6: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
8: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
9: ابن الله، ابن الله فقط.
7: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
9: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
7: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
8: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
7: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
8: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
9: وكيف نتأكد من ذلك؟
8: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
6: ما هو برهانك يا قاسم؟
8: هذا ما سوف نتناوله معا.
7: أمامنا مصدران.
9: ما هما هذان المصدران؟
7: كلامه وكلمته.
8: كلام الله الكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
6: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
7: ألا تثقون فيه؟
9: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
8: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
7: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
6: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
8: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
9: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
5: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
7: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
9: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
8: وأي مصدر تقترح؟
9: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
6: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
5: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
7: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
8: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
9: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
5: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
6: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
8: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
9: العقل هو باب المعرفة
7: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
9: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
6: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
8: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
9: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
5: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
6: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
9: والحل، ما هو الحل؟
8: أن نثق في كلام الله.
7: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
9: لكنني يا عم قاسم.
7: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
5: لماذا هذا يا عم قاسم؟
7: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
6: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
8: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
9: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
7: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
5: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
6: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
8: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
7: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
9: وهو كذلك يا عم قاسم،
8: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
6: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
5: هناك كتب أخرى كثيرة،
8: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
7: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
8: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
5: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
7: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
8: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
6: عندكم حق فعلا، لا لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
9: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
7: أي جزء منه حرفوه؟
9: كله، حرفوه كله.
7: العهد القديم، التوراة والمزامير.
5: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
7: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
6: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
8: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
9: والعهد الجديد
7: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
5: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
8: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
6: كلام معقول.
7: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
8: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
7: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات. بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في صموئيل الأول 28:8 أن الملك شاول قال لعرافة عين دور: أعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. فسألته العرافة: من أصعد لك؟ فأجاب: أصعدي لي صموئيل. وسألها شاول: ماذا رأيت؟ فقالت: رأيت آلهة يصعدون من الأرض، رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، وقال صموئيل لشاول: غدا أنت وبنوك تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا ليد الفلسطينيين. والسؤال هو: كيف يسمح الله للعرافة أن تقيم صموئيل من الموت، مع أن شريعة موسى تقول لا تدع ساحرة تعيش، كما جاء في خروج 22:18؟
2: كان الملك شاول في حالة رعب ويأس من معركة ضارية تنتظره، وهو صاحب العقل المشوش المريض، وكان الرب قد رفضه ولم يعد يجيبه. فقرر شاول أن يتصل بعالم الموتى ويستحضر روح صموئيل النبي ليطمئنه ولينصحه، فقصد بيت العرافة لتستحضر له روح صموئيل. ولم يرى شاول شيئا، واكتفى بما قالته له العرافة. وفي تحليل ما قالته العرافة هناك احتمالان. الاحتمال الأول: أجرت العرافة معجزة بالاستعانة بالقوى الشيطانية فاستحضرت روح صموئيل، لكن هذا الاحتمال مرفوض، لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، والموتى لا يعودون، كما قال داود عن ولده الذي مات: أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي. وهناك هوة لا تعبر بين الأحياء والأموات، تحدث المسيح عنها في إنجيل لوقا الأصحاح 16. كما أن الشياطين لا يقدرون أن يتحدوا قوة الله، كما جاء في سفر أيوب الأصحاح الأول. إذن الاحتمال الثاني هو الصحيح: لم تحضر العرافة صموئيل، لكنها كذبت على شاول في كل ما قالته. تقول التوراة إن الشياطين يخدعون الناس بإقناعهم أنهم يقدرون أن يتصلوا بالأموات، لذلك قالت شريعة موسى في سفر التثنية 18: لا يوجد فيك من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. يتضح كذب العرافة من أنها قالت إنها ترى آلهة يصعدون من الأرض في آية 13، وقالت إنها رأت شيخا صاعدا مغطا بجبة آية 14، وليس في الأرواح شيوخا يلبسون جببا. ولم تذكر شيئا عن مصير شاول ولا عن رأي صموئيل فيه، بل كررت آراء صموئيل التي سبق أن أعلنها عن شاول، والتي كان قد سمع بها الشعب كله.
1: نقرأ روايتين متناقضتين عن موت شاول. أولاهما في صموئيل الأول 31:3-5، وتقول: إن شاول أصيب بجرح قاتل فسقط على سيفه منتحرا، والثانية في صموئيل الثاني 1:6-10، وتقول إن رجلا من عماليق قتله بعد إصابته.
2: القصة الواردة في صموئيل الأول هي الصحيحة، أما قصة العماليقي التي جاءت في صموئيل الثاني 1 فهي القصة التي اختلقها كذبا ذلك العماليقي ليرويها لداود، لأنه ظن أنه سيفرح قلب داود بخبر موت شاول فيحصل على مكافأة، ولكن كذبه لم يحقق هدفه. وجاءني اعتراض يقول: يذكر صموئيل الثاني 2:8 أن إشبوشث ابن شاول لم يمت، لكن جاء في أخبار 1:6 فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته ماتوا معا. وللرد أقول إن المقصود بعبارة كل بيته الأفراد الذين ذهبوا مع شاول للحرب، وبحسب ما جاء في صموئيل الأول 1:36 مات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولم يكن إشبوشث ضمن القتلى لأنه لم يذهب مع أبيه شاول للحرب، كما لم يمت بعض أحفاد شاول، فقد كان له حفيد أعرج من ابنه يوناثان اسمه مفيبوشس بقي حيا كما نقرأ في صموئيل الثاني 4:4. وجاءني اعتراض آخر يقول: يؤخذ من صموئيل الثاني 5:6 أن داود جاء بتابوت عهد الله بعد محاربة الفلسطينيين، ولكن يؤخذ من أخبار أيام أول 13:14 أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم. وللرد أقول إن المعترض الكريم لو أنه قرأ أخبار أول 15 لرأى أن داود أصعد تابوت عهد الله بعد أن هزم الفلسطينيين، وحينئذ لا يوجد تقديم ولا تأخير. لقد أصعد بنو إسرائيل تابوت عهد الله مرتين، مرة من بعلة قبل انهزام الفلسطينيين صموئيل الثاني 5:6 وأخبار أول 15، وليس من 14 كما قال المعترض. فالنبي صموئيل بعد أن ذكر انتصار داود على الفلسطينيين ذكر إصعاد التابوت مرتين، أما في سفر الأخبار فذكر إصعاد تابوت الله من بعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين، ثم ذكر إصعاد التابوت من بيت عبيد، ولا يوجد أدنى تناقض بين الأمرين. فأي حرج على النبي إذا ذكر تاريخ تابوت عهد الله بجميع تفاصيله مرة واحدة وجمع الشيء إلى مثله حتى لا يعود إليه ثانية؟ أما النبي الآخر فذكره بطريقة أخرى، هنا لا تقديم ولا تأخير.
1: جاء في صموئيل الثاني 6:6-7 أن عزة لما رأى الثيران التي تجر العجلة التي تحمل تابوت العهد قد تعثرت خاف على التابوت أن يسقط، فمد يده إلى التابوت ليمسكه فقتله الرب. فهل يجازي الله نية صالحة بالقتل؟
2: يعلم الله الناس دروساً عن طريق معاملاته مع أفراد مخصوصين ليكونوا عبرة لغيرهم، وقد وقع حكم الموت على عزة إنذارا لشعب الله حتى يحملوا تابوت الله بالطريقة الخاصة التي أمر الله بها في سفر العدد الأصحاح الرابع. إن طريقة التعامل مع المقدسات يجب أن تكون بطريقة الله، وكان يجب أن يحملوا تابوت الله على الأكتاف لا على عجلة. إذن قصد الله أن يعلم داود وجميع الشعب احترام وتقديس كل ما يتعلق بالعبادة، وعلينا نحن اليوم أن نحترم بيت الله وكتابه وكل ما يختص به. كان عزة يعرف شريعة موسى، وكان التابوت في بيت أبيه وجده مدة 70 سنة، وكان أبوه مقدسا ومخصصا لخدمة التابوت، فليس لديه أي عذر بالجهل بالشريعة الخاصة بتابوت عهد الرب. ولا ننسى أن لكل خطية استعداد سابق، لابد أن عزة كان قد اعتاد الدنو من التابوت منذ صغره، فكان يعامله بغير توقير، وربما افتخر بجسارته لما مد يده ليسند التابوت أمام الجماعة.
1: نقرأ أن عبيد آدوم جتي كما في صموئيل الثاني 16، ولكن في أخبار الأيام الأول 15، 17 و18 و21 نقرأ أنه لاوي.
2: عبيد أدوم لاوي، ولد في مدينة اللاويين التي اسمها جت رمون، وكان يعيش في مورشة جت، وهكذا حصل على لقب الجتي، فهو لاوي وهو جتي، لا تناقض.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط. اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت. هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف جرب طبطب عليه هيفرح وتفرح.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت زي برضو عجبني. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في أي حد لبسه مظهره
0: طريقة كلامه المظهر اللبس
1: كل دوت، لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني إن كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه يتعاملوا معاه بيقولوا ده رخم ده كده، لكن لا هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي صح؟ يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسيه. أيوه. مزعلان يعني هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم بأسوأ ونقول لا ده خنيق يا عم ده ما بيضحكش اما أتجنبه أحسن.
1: أكيد طبعا. وبعدين أنا برضو لما أقول على حد كده ممكن أبقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فلو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: بس فدي فكرة غلط جدا يعني، ولازم أنا يعني كشخصيا ما نحكمش على أي حد غير لما نعرفه ونتكلم معه ونعرف شخصيته كمان حتى نقدر نعرف كل حاجة فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
0: بالظبط. يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معاهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات وانت ده فاني ده مش بيضحك. يعني لا، الحياة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس بعد كده ابتدي اقول ده رخم ده كده يعني، لكن من اول مرة اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق.
0: ما ينفعش اللي هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجة بشوية، تقول حاجة للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجة، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجة؟
1: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسه يعني، ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا وراكبين عربيات برضو ناس كويسه. طب ممكن يكون سارقها عادي يعني.
0: طب وعلى وبقى تكمله الكلام انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا وممكن تحبه اكتر حد في الحياه لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجه في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربيه نوع ايه والجو ده مش هو اهم حاجه في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع او تسرعت او تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا ايه من غير ما نقول اسمه.
1: هي بتحصل كتير بصراحة يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
0: حصلت معك حاجة كده؟
1: يعني مثلا آخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده إيه ده، ده شكله إيه ده، رخم قوي. فندمت بقى أن أنا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، أنا معرفش إزاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع أن أنا أقول كده. وتعلمت أن أنا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، من جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبة على ناس، او اتجنبت حتة انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجة جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجة زي كده بتحصل؟
1: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجة. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحة ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفاية او التفكير الكفاية انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجة تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم وليهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني، انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا. عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول، أي حد يقولك لا ده كئيب ده ما يقعدش معانا، يا عم ده بيكئب لنا اليوم ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعملوني كده؟ نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده. او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجة، بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهة نظري انك انت اي حاجة هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شلة لا يا جماعة بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب انا ممكن اروح مثلا جامعة جديدة يكون فيها شلة و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: مرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكره ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظاره قلبك هتشوف كل حاجه كيوت، هتلاقي حاجات جديده كنت شايفها بالمقلوب، وكانك كنت ماسك كراسه وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكه البدله والساعه بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوب روعه اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف أو ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتأشوف، هنساعد

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الشك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان حمل ثقيل. تخيل معي عزيزي المستمع أنك هز كاس ديال الماء. الكاس صغير، أول 5 ديال الدقائق وانت هزو ما غادي تحس بحتى حاجة. من بعد ربع ساعة غادي تبدأ يديك تعيا واحد شوية. من بعد نص ساعة غتحس باللي بدا يشد لك الكلاكاج في الميسكل ديالك. من بعد شوية ما غاديش تبقى حاس بيديك. العيا ما كاينش في الكاس، العيا كاين في التركيز ديالك اللي كله ماشي على الكاس، والمحاولة المستمرة ديال يديك أنها ما تطيحوش. كلنا عندنا هاد الكاس في حياتنا، كلنا عندنا حمل، مهما كنا شايفينه صغير ومهما كنا شايفينه خفيف ومهما كنا شايفين أنه سهل نهزوه بوحدنا، مع الوقت كيستنزفنا وكيعيينا، لأن عينينا كتكون عليه الوقت كله. كنبداو نعياو وكنفقدوا التركيز ديالنا لأننا ما كنكونوا شايفين حتى شي حاجة واحدة أخرى من غيره، وكنبداو نقلبوا على أي حد نترموا عليه، أي حد نشكيولو غير باش يحس بينا. صدقني عزيزي المستمع، غادي تلقى بزاف ديال الناس تسمع منك، غادي تلقى بزاف ديال الناس مستعدة تعطيك ودنيها باش تسمع منك، لكن حتى واحد منهم ما غادي يهز عليك هاد الكاس، حتى واحد ما غادي يهزها عليك، حتى واحد ما غيريحك، لكن انت غادي تحبط اكثر فاش تلقى انك في كل مره كنتي كتمشي عند الشخص الغلط. ربنا كيقول عزيزي المستمع في الكلمه ديالو: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. غادي ناخذ فاصل صغير، خليكم معنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في حلقتنا اللي عنوانها حمل ثقيل. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كل الناس مستعدة تسمع منك، كل الناس عندها استعداد أنها تعرف خبارك، ولكن تا واحد ما غيهز عليك الحمل ديالك، تا واحد ما غيسندك. الله كيدعوك أنك ترمي كل الأحمال ديالك عليه، هو كيدعوك أنه هو يهز عليك هاد الكاس. إذا كانت هاد الكاس هي مرض، هي جرح قديم، هي خيبة أمل، إحباط، إذا كانت ناس تخلوا عليك، إذا كانت اكتئاب، إذا كنت سنين وانت عايش كتخبط في الأثقال ديالك وكترمي راسك يمين وشمال، ما عارفش فين تسند، ما عارفش على مين، الله كيقول لك أنه هو قادر أنه يهز عليك هاد الحمل ثقيل. وماشي غير هكذا، الله قادر أنه يعوضك ويبدل كل نوح وألم بفرح. الكلمة دي الله في الكتاب المقدس كتقول أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، يعني الله ما قالش غير أنسيكم، لا، قال لك أعوض لكم. الله هو الملجأ الوحيد، هو الوحيد اللي فاش غادي تمشي لعنده غادي يسمع لك، حيث هو نفسه كيقول أدعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. فاش غتمشي عند الله بالحمل ديالك، هو غيهز عليك هاد الحمل وغادي يعطيك أفكار سلام، وغادي يعطيك خطوات كيفاش أنك تغلب على المأساة ديالك، كيف ما قلنا، سواء كانت مرض، سواء كانت اكتئاب، كانت أي حاجة واحدة أخرى. الكتاب المقدس كيعلمنا كيفاش داود كان كيلجأ لله في وقت الضيق. في المزامير كنشوفوا أنه داود كان كيصرخ لله كيقول له أصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، أتحير في كربتي وأضطرب. الله في الكتاب المقدس كيقول قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا دا أشفيك. فش الله يقول لك أنه كيسمعك وأنه كيستجيب، فهو فعلا كيسمعك وهو كيستجيب. خليونا ناخذ فاصل قصير ونرجعوا لكم، تسناونا.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، وحلقتنا اليوم بعنوان حمل ثقيل. إلا كنتي كتسمع اليوم رسالة الله ليك، عافاك ما تتجاهلهاش. أرجوك قبل الدعوة ديال الله ليك، دوق معنى السلام الإلهي اللي غادي تاخده من عند الله بدون مقابل. كشف نفسك لله وصرخ باللي في قلبك، خليه ينقيك وخليه يملأك بالفرح والسلام. شحال ما كنتي شايف أنه كاسك ثقيلة، شحال ما كنتي عيان من الناس وعيان من الدنيا وعيان من الظروف أو عيان من المرض أو من المر، الجأ لله لأنه هو كيسمع وهو كيشفي. كيف ما شفنا في هذه الحلقة أنه مهما كان الحمل ثقيل عليك، مهما كنت شايف أنك بوحدك ما تقدرش تهزه، مهما كنت كتفكر أنك لوحدك بمجرد أنه ما كاين معك حتى شي واحد قادر تشوفه بعينيك، عرف أنه كاين إله شايفك، إله عارفك، إله حس بيك، وإله كيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كاين إله باغي يريحك. أنا كندعوك عزيزي المستمع أنك تلجأ له، أنا كندعوك عزيزي المستمع أنك تلقي كل الحمل دياله عليك باش تلقى راحة لنفسك. وصلنا لختام حلقتنا، نبغي نعرف منك إذا كانت عندك أفكار أو أسئلة، إلا كنتي باغي تعرف أعمال الله العجيبة اللي كيديرها في وقت الضيق، أو حابب أنك تسمع شهادات ناس دازت بنفس ظروفك، أرجوك تواصل معنا على البريد الإلكتروني cn@radiocelv.org، عبر صفحة ديالنا على الفيسبوك سيلافي راديو، أو عبر سيت ويب www.radiocelv.org. أنا موجودة حتى على الواتساب وفايبر على الرقم 002012 12 11 16 14. تحياتي لكم، أنا زينب من برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، نشوفكم الحلقة الجاية.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عمركم شفتم واحد رايح رحلة جوه الغابة من غير بوصلة؟ طيب عمركم شفتوا سفينة ماشية كده من غير بوصلة تقول لها هي رايحة فين وجاية منين؟ أكيد كانوا هيتوهم. كل واحد بيسافر بسفينة، رايح غابة، بطيارة، بيبقى قدامه بوصلة بتقوله الاتجاه اللي ماشي فيه فين، ومش ممكن أبداً يبتدي يسافر من غيرها وإلا هيتوه. مش بتحسي في حياتك بالإحساس ده؟ إنك تايهة؟ تايهة في مليون قرار لازم تاخديه في حياتك، وكتير بتندمي على القرار اللي أخدتيه وبتكتشف إنه غلط. تايهة في أسلوب تعاملك مع جوزك، أسلوب طريقتك في تربية أولادك، تايهة في طريقة التعامل والتواصل مع اللي حواليكي. حبيبتي، أنت محتاجة بوصلة لحياتك. أيوة سمعتيني صح، بوصلة لحياتك. عايزة أشاركك إيه هي البوصلة اللي أنت محتاجاها. الكتاب المقدس اتكلم عنها، وده في مزمور أصحاح 16 وعدد 8 لما قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أقولها لكم تاني، البوصلة هي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الله هو بوصلة حياتك. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما يكون هو السيد على حياتك، يحصل لما يكون هو قائد البيت والأسرة، يرشدك للطريق اللي ممكن تسلكيه في كل خطوة، يساعدك إنك تكوني بتاخدي قرار صح، يساعدك إنك تتعاملي صح مع جوزك وفي طريقة تربيتك مع أولادك، بيساعدك إزاي تكون طريقة التعامل مع اللي حواليكي. دايماً هو اللي قدامك وإنتي ماشية حسب إرشاداته. طيب إزاي يكون هو السيد على حياتك؟ إنك تكوني بتسلمي له دفة حياتك. لما تاخدي قرار لازم تكوني بترجعي له وتصلي قدامه وتسأليه: يا رب القرار ده صح ولا غلط؟ بس ده ما ينفعش تعمليه بس وإنتي عايزة تاخدي قرار. لأ، عارفين يعني إيه سيد على الحياة؟ يعني ماسكها من الألف للياء. في نص حلو ما ترجعش ربنا غير لو القرار صعب، لكن كل حياتها ماشية بطريقتها هي كده. الله مش هيكون هو السيد على حياتك، لأ ده أنتي بس، يا دوب ربنا واخد جزء صغير منها. السيد على حياتك يعني كل القرارات هو بيعملها. فأنت لما كل يوم كل يوم بترجعي له في أي قرار أنت عايزة تاخديه، بيبقى سهل عليك بعد كده أنك تسمعي صوته. لو حسيت أن كلام النهاردة لمسك وفعلا عايزة الله يكون بوصلة حياتك ويملك عليك، من فضلك صلي معايا الصلاة دي. بس عايزة أقولك حاجة قبل ما تصلي، ما تصليش بلسانك بس، لكن صلي الصلاة دي من كل قلبك. يا رب أنا بعترف إن كل حياتي متلخبطة، مش عارفة أعمل إيه، تايهة في الحياة، تايهة في طريقة تعاملي مع الناس، مجروحة ومش عارفة أتعامل إزاي مع الحكاية دي. يا رب أنا بعلن عن احتياجي ليك، من فضلك أملك عليا وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى قلبي، كن أنت السيد والقائد علي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org. www.awr.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إليك. هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

بيقولوا إن كل ما كان النور اللي بتقف فيه قوي، كل ما كان الظل بتاعك عميق. والعبارة دي بتلخص حياة كتير من المشاهير اللي

بياكلوا من اللي حواليهم مش أكتر من ضلة، ومع إن الضلة مرات بتبقى مطلوبة ولا سيما وقت الحر، لكن مرات تاني بتعبر عن عيوب الناس. واحد من أول المشاهير اللي نور شخصيته كشف ضل كتير حواليه كان أبونا إبراهيم. شخصيته كانت عاملة زي النور القوي اللي يخلي كل اللي يقف في صورة حياته مش أكتر من شوية ظلال قوية وعميقة، بينت جمال شخصيته وعمق اختباره. أول ضلة في اللوحة هو أبو تارح، الشخص اللي بيمثل التعلق العاطفي القديم بزمان، ومع أنه تعلق شرعي يعني محدش يلوم واحد مش عاوز يسيب أبو الشيخ في آخر أيامه، لكنه يصر يطلعه معاه في رحلة المجد. بس ربنا قال لأبونا إبراهيم سيب بيت أبوك، ما تخافش، أنا هعوض أبوك عن غيابك، وأنا هكون تعويضك عن أبوك في مشوارك اللي جاي، أنا هكون تعويضك، عدتك وسندتك وعكازك. لكن زي ما حصل مع أبونا إبراهيم، مرات بيفضل ظل العلاقات القديمة ماشي ورانا وقت طويل قوي لحد ما قعدنا إحنا نفسنا في الظل دي، والدنيا تعتم خالص وصوت ربنا نفسه يقف، ونفضل في الظل لغاية ما يموت تارح، وبعدين يبتدي ربنا من تاني معانا، بس بعد ما يكون ظل تارح القديم راح للأبد. أما الظلة التانية اللي مشي مع أبونا إبراهيم فترة هو ظل لوط. وإذ كان ظل تارح العجوز مشي وراء إبراهيم وكان بيشده لزمان، فظل ابن أخوه لوط نط ومشي قدامه. مين لوط؟ شاب اتبرع أبونا إبراهيم إنه ياخده معاه. محدش قال لإبراهيم خليك مسؤول عن شاب ممكن يضيع أو يبعد ويروح وراء إبراهيم مرة ومرات ويفضل قلقان عليه لأنه مش فاهم ومش راضي ومش مقتنع. لوط هو المسؤوليات الغير محسوبة، الأمور اللي بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير عشان تحافظ عليها، إنك تكبرها لكنك هتفضل تعبان بسببها طول ما هي في حياتك، ومش هترتاح لغاية ما يسيبك ويروح لحال سبيله. ما تخافش تخسر لوط، ما تخافش يسيبك، هتستريح من غيره حتى لو فراقه هيضايقك شوية. ما تنسبش لنفسك تقصير في الحفاظ عليه، الرب اللي بيراقب حياتك بيقول انه هيبتدي يعلن عن مواعيده بعد ما لوط يرحل ويسيبك مش قبل كده. ترك لوط ليك بداية التعويض. اما الظل التالت، وده اللي مشي مع ابراهيم وحواليه، كانت مراته سارة. جميلة بس يا خسارة، من غير قيمة، من غير اولاد، جمال لكن بيروح، امكانيات حلوة بس ملهاش استخدام، مع ان ربنا وعد انه من سارة هيكون لك نسل، بس تمر السنين، تروح الشمس بعيد، يلبس الجمال توب الطبيعة الابيض، تروح النضارة، يترعش الصوت الواضح وكأنه جاي من ورا خيبة كبيرة، يعدي قطر الفرص، وليه يا رب؟ وايه قيمة وعد بياكل فيه الزمن زي السوس؟ وازاي تكون الست الجميلة ام وهي خلاص بقت عجوز؟ زمن التنعم خلاص بيروح وهي شاخت. وهنا يقرر إبراهيم يسيب الجمال الحقيقي لأنه عقيم، ويدور على شابة جارية اسمها هاجر. ومن إمتى تبقى العبدة زي ستها؟ لكن بسبب الطفل مرات نبيع الحقيقي بالرخيص، مرات تهون علينا الإمكانيات اللي ربنا كرمنا بيها علشان نص فرصة قبل ما يقفل المشروع. الله ما طلبش إن إبراهيم يدور على حد تاني، لكن مرات لما الجفاف بيشد بنشرب المية وهي لسه مرة، أهي أفضل من الموت من العطش. سارة إبراهيم ليها وقت افتقاد من ربنا، إلى الله بيديه مفيش زمان يروح عليه. هترجع سارة تتنعم، هيقوم اللي مات فيها وهتعلى الضحكة من قلب يأسها من تاني، نضارة زمان هترجع. وخاف لحسن ألي مالك يخطفها منك يا ابو العيال الكتار اللي قد رمل البحر وزي نجوم الليل وزي طيور النهار. أما الظل الرابع فده كان إسماعيل ابن البكر، الظل القصير اللي انتظره أبونا إبراهيم كتير، ظل اتفرش قدامه وأبونا إبراهيم فكر يستريح فيه من شمس وحدته وتراب الشيخوخة وعفار الأيام اللي سحبت منه أبوه وابن أخوه ومراته، وأخيرا وصل إسماعيل بعد طول انتظار. هو صحيح ابن جارية، مش مهم، ما هو برضو ابن الراجل البار، بس ما ينفعش يكون ابن الجارية ضلك، ما ينفعش تقعد فيه وتستريح وتدعيله ربنا يخليه،
مع إنه أول عيالك، بس ربنا وإن كان سمع لك فيه بس مش هيكون هو ده آخر نصيبك، مش هيكمل معاك غير شوية سنين قليلين ويروح من عليك. يمكن فرحك شوية، يمكن فرحة مخلوطة بطعم المرار، ما هو أصله من ساعة ما شرف والمشاكل شغالة بين سارة وبين هاجر، هي برضو عطية ربنا تدفع لها كل الضرائب المكلفة دي. إسماعيل لازم هيمشي برضو، وأنا مش هخلي ضله يروح غير لما بعت لك إسحاق، اللي من إيد ربنا حتى وإن في حياتك لسه عمره صغير، بس ما ينفعش يتعايش مع اللي انت جبته من مجهودك حتى ولو عشت معاه عمرك اللي فات كله. اللي جمعته بدراعك مش هيطول معاك قد اللي من إيد ربنا. إسماعيل هو كل اللي تقدر تعمله وتوصله بعد تعب، هو البركات اللي حصلت عليها بعد ما غلطت أو بعد ما دفعت ضرائب كتير. ضلة إسماعيل لازم تروح قدام نور إسحاق الحقيقي اللي من عند ربنا. ضل خامس ظهر فجأة وراح فجأة زي ما ظهر، فرعون ملك مصر، الراجل اللي أبونا إبراهيم اتوقع إنه هيقتله ياخد سارة مراته منه، واللي بسببه قد إيه تمرر إبراهيم في أعماقه. فرعون والحزبة اللي حاول إبراهيم يهرب منها لكن اللي حسبه لقاه، الشبح المرعب اللي الزمن دفع إبراهيم ناحيته علشان يطلع منه فجأة بخير مش عادي، ومش برغبة فرعون ولا حتى بسبب وساطة سارة اللي أخدها من إبراهيم، لكن جه الخير من الإله القدير اللي يعرف يرد المسلوب ويرجع الحقوق لأصحابها بصورة مضاعفة ويصرف التعويض المناسب حتى لو كنا إحنا السبب في ترك حقوقنا. أصل ربك عارف إننا يمكن خايفين من فرعون، عارف إننا في وقت بنرضى نساوم في اللي معانا من إيده علشان تعدي الأزمة وتمر، علشان كده يتأدب فرعون اللي ضله ممكن يكشف ضعف إبراهيم رجل الله ده النبي العظيم، ويطلع إبراهيم من ضلة فرعون بغنيمة وفرة وخير كتير. أما آخر ضلة وكانت أصعبهم كان إسحاق ابنه، اللي شعر إبراهيم إن دي بقى من حقه يرتاح فيها ويستمتع بيها في آخر أيامه، كان المشوار خلاص في آخره ويلا حسن الختام، لكن يجي آخر الأصوات مش علشان يملكه كام فدان، مش علشان يردله ويحميله العرض، مش علشان خطوات جديدة في سياحة الدرب، لكن قوم من الضلة دي، قوم من استمتاعك، اخلع حبك لضحكتك اللي ملت حياتك من جذوره، اذبح وقطع واحرق هناك على الحطب وانزل من غيره، واطلع من خيمتك وقف تحت شمس تجربتك اللي بقت فوق راسك بالضبط، اللي بقت فوق راسك بالضبط، ومفيش أي ضلة حوالين عودك اللي نشف. سلم يا إبراهيم آخر الورق وفض أختامك. في آخر ضلة كان امتحان مخافة إبراهيم لربنا، امتحان الغلاوة، العطية ولا العاطي، العبادة وقت المنح ولا الشكر وقت المنع. كانت اليد المفتوحة بتسلم بإرادتها كل حاجة غالية، آخر حاجة غالية، والقلب اللي ما عادش مليه أي شيء غير واحد بس، غير الرب. يجي الأمر في ليلة رهيبة، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه محرقة ليه على أحد الجبال التي أريك. ومع أنه ما فيش في الأمر زمن محدد لتقديم إسحاق، لكن إبراهيم ما ياخدش وقت طويل في التفكير، الصبح بدري ينفذ الأمر وياخد الحطب والسكين والنار وإسحاق، ويطلع على الجبل في مشوار ياخد منه 3 أيام، وربنا ساكت، لكن إبراهيم ما عندوش تراجع، السكين في إيده أو الحبل أو الحطب اللي على ظهر إسحاق سحب كل شك إن الحلم لسه ممكن يكمل. شايف إيه؟ مش مهم أشوف، الله شايف. فاهم إيه؟ مش مهم تكون عندي التفاصيل، الله يدبر، الله يرجعني أنا وإسحاق، الله يقدر. خلي إيمانك في ربنا عظيم، تقديم الغالي مش أكتر من تعبير مخافة حقيقي، خليه يصمد قدام صمت ربنا، قدام الزمن الطويل اللي ممكن تتراجع فيه. أنت يا رب أغلى عندي من عطاياك، أنت تقدر ترجع ليا اللي راح لو قدمته لك أو خليه معاك، مش ممكن أكون فقدته لو اعتبرته وديعة في إيديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعن وطعنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها لدرجة إنها كرهت الحياة. وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشلي هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشلي المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني اتعامل معاه، ساعدني اوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن اطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: انا عايز احكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كان تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني. وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده، إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لقته فك قيودها وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل إني جعان. وقال لها: على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قلت له: نعم. قال لها: بقول لك اطلب البوليس. قالت له انت عارف ان البوليس لو جه يعمل فيك ايه؟ قالها انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لان قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت أشرف بالبوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الأمريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة أقوى سفاح في التوقيت ده إزاي بيسلم نفسه بكل هدوء، من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها إن الله غير حياته، إن الله غير حياته، إن الله غير حياته. عايز أقول لكم أعزائي المستمعين إن من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح يقول له مجرم، يقول له عايز تتغير زي؟ عايز تضمن أبديتك؟ عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام؟ تعال معايا وصلي معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق أن القصة دي اتكتب عنها أكتر من 3000 مقالة على الإنترنت في مختلف المواقع ونشرتها أشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الأمريكية مثلا، لدرجة إن حاكم ولاية جورجيا قال إن أشلي سميث اخترقت قلب السفاح. لكن اللي عايز أقوله لك إن مش أشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم، مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو ماضيك صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني، اغفر شروري، أنا خاطئ، عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب أنك تغطيني بدمك اللي تسافك على عرض الصليب، عايز أقول لك ثق إن الرب هيغفر كل ذنوب ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

العالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوقف

علاقة واحدة كافية. الرب راعي فلا يعوزني شيء. المزمور 23 الآية الأولى. لم أقرأ أبدا تلك الكلمات المألوفة دون أن أتعجب، فالاعتياد لم يقلل من تأثير هذه الكلمات. يا لها من ثقة هائلة كانت لدى داود، ويا له من أمان مطلق. فلا يعوزني شيء، لن يظهر احتياج في حياتي أبدا، لا أملك مصدرا لتسديده مهما كانت الحاجة، سواء كان الأمر روحيا أو جسديا.

أو ماليا، فتسديد الاحتياج مضمون، فلا يعوزني شيء. ولو كان داود قد أضاف إلى كلامه شيئا لأفسده، ولو قال لا يعوزني مال أو طعام أو صحة أو ملابس أو غير ذلك لكان قد وضع حدودا لقوله، ولكنه تركها بلا حدود، فلا يعوزني شيء على الإطلاق. ما هو سر ثقة داود؟ هل من الممكن لي ولكم أن نتشارك هذا الضمان والثقة؟ سر داود بسيط جدا وواضح جدا، وهو الرب راعية. كان هذا هو الأساس الوحيد والكافي لثقة داود. لم يكن هذا إعلانا عن عقيدة، بل عن علاقة، علاقة شخصية حميمة مع الرب. العبارة بصيغة المضارع الرب راعية، وليس كان أو سيكون. لا ينظر داود إلى الماضي أو يتطلع إلى المستقبل، تركيزه فقط في اللحظة الحالية، هنا والآن، في هذه اللحظة فقط، الرب يرعاني. هناك شخصان فقط، الرب وداود، على أساس علاقة مماثلة فقط. قد يكون لدى كل واحد منا ضمان مماثل، فهنا والآن أنا مرتبط بالرب باعتباره راعية، ومن تلك العلاقة لدي أمان كامل، أعلم أنه سيتم تسديد جميع احتياجاتي. يا رب، أؤكد أنك بالفعل راعية، وأشكرك على ضمان تلبيتي كل احتياجاتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome, our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: What a delight for us to know that you are tuned in to listen to this program.
1: كم يسعدنا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The City versus the Garden.
1: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I wanted to tell you that my field of study is social anthropology.
1: أود أنني أخبرك أولاً أن مجال دراستي هو دراسة علم الإنسان الاجتماعي.
0: And that is why I view events and changes in the world from that vantage point.
1: وهذا هو سبب رؤيتي للأحداث والتغيرات في العالم من هذه النقطة التي أمنحها الأفضلية.
0: And the one thing that I have noticed throughout the world,
1: والشيء الواحد الذي ألاحظه في جميع أنحاء العالم,
0: is the speed by which the world is moving toward urbanization.
1: هو السرعة التي يتجه بها العالم نحو التمدن والتحضر.
0: It is unprecedented in history.
1: وهو تحول لا مثيل له في التاريخ.
0: Let me explain to you what I'm saying.
1: دعني أوضح لك ما أقوله.
0: 200 years ago, only 2.5% of the world's population lived in cities.
1: منذ 200 عام كان 2.5% من سكان العالم يعيشون في مدن.
0: By 1970, 40% of the world's population lived in cities.
1: وفي عام 1970 كان 40% من سكان العالم يعيشون في المدن.
0: At the beginning of the 21st century, just under 80% of all citizens now live in urban areas.
1: وفي بداية القرن الحادي والعشرين أقل قليلا من 80% من كل المواطنين يعيشون في مناطق مدنية.
0: If you ask people the following questions, you will get predictable answers.
1: وإذا سألت الناس الأسئلة التالية فإنك يمكن أن تتلقى الإجابات المتوقعة.
0: Where do you find most of the pollution?
1: أين تجد أكبر نسبة من التلوث؟
0: In the city will be the answer.
1: سيكون الجواب في المدينة.
0: Where do you find most of the crimes?
1: أين تجد معظم الجرائم؟
0: In the city.
1: في المدينة.
0: Where do most people want to live?
1: أين يرغب معظم الناس أن يسكنوا؟
0: The answer is in the city.
1: والجواب هو في المدينة.
0: Many famous people who grew up in small towns will tell you that they could not wait to get out of their little town and move to the big city.
1: كثيرون من مشاهير الناس الذين نشأوا في المدن الصغيرة سيقولون لك إنهم لم يستطيعوا الانتظار طويلاً للخروج من مدنهم الصغيرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة.
0: There is an allure to city life.
1: هناك إغراء للحياة في المدينة.
0: There is a glitter and glamour associated with the city.
1: هناك بريق وسحر خاص مرتبطان بالمدينة.
0: There is fame in the city.
1: هناك شهرة في المدينة.
0: There are opportunities to be anonymous in the city.
1: وهناك فرص لأن تكون مجهولا في المدينة.
0: There is enough to keep you busy in the city.
1: هناك ما يكفي لأن يجعلك مشغولا في المدينة.
0: There is enough to keep your attention away from God in the city.
1: وهناك ما يكفي لأن يبعدك عن الاهتمام بالله في المدينة.
0: One of the greatest challenges of all time for the Christians in the 21st century.
1: واحد من أعظم التحديات عبر كل العصور التي تواجه المسيحيين في القرن الحادي والعشرين.
0: Is how to live in the city of man and yet look forward to the city of God.
1: هو كيف تعيش في مدينة الإنسان ومع ذلك تتطلع إلى مدينة الله.
0: One of the greatest temptations of all times for those who love God.
1: إحدى أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة لأولئك الذين يحبون الله
0: is being able to enjoy God's creation and blessings without losing sight of their ultimate destiny.
1: هي القدرة على التمتع بخليقة الله وبركاته دون فقدان الرؤية لقصدها النهائي.
0: One of the greatest temptations of all times for believers is to learn how to love life and yet love the life to come even more.
1: واحدة من أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة للمؤمنين هي تعلم كيف تحب الحياة ومع ذلك تحب الحياة الآتية أكثر.
0: And that is not an easy challenge.
1: وهذا ليس تحد سهل.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because most of us tend to love this life more than the life to come.
1: لأن معظمنا يميل إلى حب هذه الحياة أكثر من حبنا للحياة القادمة.
0: In fact, very few of us could say with the writers to the Hebrews 13:14.
1: وفي الحقيقة قليلون جدا منا من يستطيعون أن يقولوا مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
0: For we have not here an abiding city.
1: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
0: But we seek after the city which is to come.
1: ولكننا نطلب العتيدة.
0: All of us, young or old.
1: كلنا. شبابا كنا أو متقدمين في السن.
0: Love to put our eternal future out of our minds.
1: نحب أن نضع مستقبلنا الأبدي خارج نطاق عقولنا وتفكيرنا.
0: A class of 9-year-old children were asked what they thought about eternity.
1: سئل فصل من الأولاد الصغار في حوالي التاسعة من العمر عن فكرهم بشأن الأبدية.
0: One little boy said.
1: فقال ولد صغير.
0: When you die, they bury you in the ground, and your soul goes to heaven, but your body cannot go to heaven because it is too crowded up there.
1: عندما تموت يدفنونك في الأرض وتذهب روحك إلى السماء، ولكن جسدك لن يستطيع أن يذهب إلى السماء لأنها مزدحمة جدا هناك.
0: A little girl said.
1: وقالت فتاة صغيرة.
0: Only the good people go to heaven. The other people go where it's hot all of the time, like the desert.
1: الناس الطيبون فقط هم الذين يستطيعون الذهاب إلى السماء. أما الآخرون فإنهم سيذهبون إلى مكان آخر حار جدا طوال الوقت مثل الصحراء.
0: But another little boy said.
1: ولكن ولدا صغيرا آخر قال.
0: Maybe someday I'll die.
1: ربما أموت يوما ما.
0: But I hope I don't die on my birthday.
1: ولكني آمل ألا أموت في يوم عيد ميلادي.
0: Because it's not fun celebrating your birthday if you are dead.
1: لأنك لن تستطيع أن تفرح وتبتهج في احتفالك بعيد ميلادك إذا كنت ميتا.
0: You see, there's confusion abounds even among believers.
1: هكذا ترى أن خلط الأمور والارتباك على هذا النحو موجود. حتى وسط المؤمنين.
0: The vast majority of people in the Western culture think that when they die, they will all go to heaven.
1: الأغلبية الضخمة من الناس في الحضارات الغربية يعتقدون أنهم عندما يموتون سيذهبون مباشرة إلى السماء.
0: There are many popular books in the West that says that everybody is going to heaven.
1: هناك كتب شعبية كثيرة في الغرب تقول إن كل واحد سيذهب إلى السماء.
0: Other believe that after they die they will go on from life to life to life.
1: وآخرون يعتقدون أنهم بعد أن يموتوا سيذهبون ويتنقلون من حياة إلى حياة إلى حياة.
0: But the Bible makes it clear that only those who accept Jesus Christ as Lord and Savior will go to heaven.
1: ولكن الكتاب يقولها بكل وضوح إن أولئك الذين يقبلون يسوع المسيح كالرب والمخلص هم فقط الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to talk to those of you who are going to heaven.
1: واليوم أريد أن أتحدث إلى أولئك الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to speak to those who are assured of heaven because of their faith and commitment to Jesus Christ.
1: أود اليوم أن أتحدث إلى أولئك الذين هم متيقنون من الذهاب إلى السماء نظرا لإيمانهم وانتمائهم ليسوع المسيح.
0: Let me review again what we have learned so far in our broadcasts.
1: دعني أراجع ما تعلمناه حتى الآن من هذه الحلقات في هذا البرنامج.
0: We saw how God's perfect will is for humanity to live in a garden.
1: رأينا كيف أن إرادة الله الكاملة للبشرية هي الحياة في الجنة.
0: But man built a city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: Primarily to run away from God.
1: أولاً وقبل كل شيء لكي يهرب من الله.
0: The consequences were the destruction of the flood.
1: وكانت نتائج ذلك الدمار والخراب بسبب الطوفان.
0: Then Noah repopulated the earth.
1: ثم أعاد نوح إسكان الأرض بالناس.
0: But one of his descendants by the name of Nimrod built the Tower of Babel.
1: ولكن واحداً من سلالته اسمه نمرود بنى برج بابل.
0: The tower was a temple for the worship of Zodiac.
1: وكان البرج هيكلاً لعبادة الأبراج.
0: The consequences of that were confusion and babbling.
1: وكانت نتائج ذلك هي الفوضى والارتباك والثرثرة والهزيان.
0: Then we saw in the last broadcast how God overruled the foolishness of man and provided a temporary city.
1: ثم رأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن الله سيطر على حماقة الإنسان ودبر مدينة مؤقتة.
0: This city was earthly Jerusalem dedicated to the worship and honor of God.
1: وكانت هذه المدينة هي أورشليم الأرضية التي خصصت لعبادة الله ولإكرامه.
0: But even the temporary city is now permanently rejected by God.
1: ولكن حتى تلك المدينة المؤقتة أصبحت الآن مرفوضة من الله دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because its inhabitants rejected God in human flesh.
1: السبب أن سكانها قد رفضوا الله الذي تجسد في صورة إنسان.
0: And on a hill not far away from Jerusalem.
1: وفوق تل ليس بعيدا عن أورشليم.
0: God in human form was crucified.
1: صلب الإله المتجسد في صورة إنسان.
0: From that moment on.
1: ومن تلك اللحظة فصاعدا.
0: The New Testament moves away from earthly cities.
1: يبتعد العهد الجديد عن المدن الأرضية.
0: To a heavenly city called the New Jerusalem.
1: ويتجه إلى المدينة السماوية المسماة أورشليم الجديدة.
0: God never goes back.
1: الله لا يتراجع أبدا.
0: God moves forward.
1: الله يتحرك إلى الأمام دائما.
0: We will begin by looking at Hebrews 13:9-16.
1: وسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين من العدد 9 إلى العدد 16. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
0: Amen.
1: آمين.
0: There are some who think that they will go back to animal sacrifice in the earthly Jerusalem.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أننا سنعود ثانية إلى الذبائح الحيوانية في أورشليم الأرضية.
0: Can you imagine that after God sacrificed himself, the greatest sacrifice of all?
1: هل تتخيل بعد أن بذل الله نفسه أعظم كل الذبائح؟
0: Because God does not go back to the shadow after revealing the reality.
1: الله لا يعود إلى الظل بعد أن أعلن عن الحقيقة.
0: Our eyes must be fixed not on the earthly Jerusalem but on the heavenly Jerusalem.
1: وعيوننا لا ينبغي أن تثبت على أورشليم الأرضية بل على أورشليم السماوية.
0: The new Jerusalem is what the Bible calls heaven.
1: وأورشليم الجديدة هي ما يسميها الكتاب المقدس السماء.
0: The new Jerusalem is the destiny of all those who love the Lord Jesus Christ's appearing.
1: أورشليم الجديدة هي مصير كل أولئك الذين يحبون ظهور الرب يسوع.
0: The New Jerusalem is the place where believers will spend eternity with God.
1: أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيقضي فيه المؤمنون أبديتهم مع الله.
0: And the New Jerusalem will be the subject of my last message in this series.
1: وأورشليم الجديدة ستكون هي موضوع آخر رسالة في هذه السلسلة.
0: I hope you will not miss it.
1: أود أنها لا تفوتك.
0: It will be an encouragement to your heart.
1: سوف تكون مشجعة تماما لقلبك.
0: Those who are redeemed by the Lord Jesus Christ.
1: أولئك المفديين بواسطة الرب يسوع المسيح.
0: Are now living in earthly cities.
1: والآن يعيشون في المدن الأرضية.
0: They are commissioned by our Lord to be light in the darkness of the city of man.
1: هم موضوعون في مدن هذا العالم وهم مكلفون من الرب أن يكونوا نورا في ظلام مدينة الإنسان.
0: They are commissioned by the Lord to be salt in the rotting society of man.
1: هم مكلفون من الرب أن يكونوا ملحا في المجتمع الفاسد للإنسان.
0: They are commissioned to make Jesus known to the dwellers of every earthly city.
1: هم مكلفون أن يجعلوا يسوع معروفا للمقيمين في كل مدينة أرضية.
0: They are commanded to be busy and occupy until Jesus comes back again.
1: بل إنهم مأمورون أن يكونوا مشغولين ومنشغلين إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: Those who follow Jesus are instructed to show their true witness until he comes back.
1: أولئك الذين يتبعون يسوع مطلوب منهم أن يظهروا شهادتهم الصادقة إلى أن يأتي ثانية.
0: We are told to be in the world but not of it.
1: مطلوب منا أن نكون في العالم ولكن لا نكون من العالم.
0: We are told by our Lord to be faithful and diligent in all that we do.
1: الرب يطلب منا أن نكون أمناء ومجتهدين في كل ما نعمله.
0: Without losing sight of our ultimate destiny.
1: دون أن نفقد رؤيتنا عن مصيرنا النهائي.
0: We are reminded again and again not to get too comfortable in man's city.
1: ونحن نذكر مرارا وتكرارا ألا نفرط في الراحة في مدينة الإنسان.
0: We are not to forget about our real home.
1: وألا ننسى أن يكون اهتمامنا ببيتنا ووطننا الحقيقي.
0: I want to give you five reasons as to why true Christians are apt to forget about the heavenly Jerusalem.
1: أريد أن أعطيكم خمسة أسباب تجعل المسيحيين الحقيقيين معرضين أن ينسوا اهتمامهم بأورشليم السماوية.
0: We will not be able to cover them all today, but tune in next time to get the rest.
1: لن نستطيع أن نغطيها جميعا في حلقة هذا اليوم. لذلك أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة عندما نتحدث عن باقيها.
0: But here are the five.
1: هذه الخمسة أسباب هي.
0: One.
1: أولا.
0: Many have a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: كثيرون لديهم إدراك خاطئ ومزيف عن أورشليم السماوية.
0: Second.
1: ثانيا.
0: Many yield to the allure of what is seen on earth.
1: كثيرون يجتذبون إلى الإغراءات والشهوات التي يرونها هنا على الأرض.
0: Third.
1: ثالثا.
0: Many of the churches have taken on a worldliness style.
1: كنائس كثيرة أصبحت تشاكل العالم.
0: Four.
1: رابعا.
0: Many succumb to the overwhelming pressures of life.
1: كثيرون استسلموا لضغوط الحياة القاهرة.
0: And fifth,
1: خامسا,
0: there are many false teachings regarding heaven.
1: هناك تعاليم كثيرة مزيفة بخصوص السماء.
0: Let's cover some of those five today.
1: في حلقة اليوم سنحاول أن نغطي بعض هذه النقاط الخمس فقط.
0: First, I want to tell you about the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: أولا أود أن أخبركم عن الإدراك الخاطئ المزيف عن أورشليم السماوية.
0: There is a great distortion about what heaven is like.
1: هناك تحريف وتشويه كبير لشكل السماء وحقيقتها.
0: If I believe that distortion, I would not want to be there either.
1: لو أنني صدقت هذا التشويه لما وددت أن أكون هناك.
0: Sitting on a cloud, playing a harp, wearing halos.
1: الجلوس على السحاب، العزف على القيثار، ارتداء الهالات.
0: And looking very cherubic.
1: والمظهر الملائكي جداً.
0: These are not what heaven is all about.
1: ليست هذه الأشياء هي كل ما هو موجود في السماء.
0: These things are distortion of the heavenly city.
1: هذه الأشياء هي تشويه للمدينة السماوية.
0: Streets of gold, pearly gates, and 24 hours of boring church services is a distortion of what heaven is like.
1: شوارع من الذهب، بوابات من اللآلئ، و24 ساعة من الخدمات الكنسية المملة. هذا تشويه لما هو حقيقي بالنسبة للسماء.
0: But the truth is this.
1: الحقيقة هي
0: The heavenly city is so awesome.
1: المدينة السماوية مهوبة جدا.
0: The heavenly city is so magnificent.
1: المدينة السماوية فخمة جدا.
0: The heavenly city is so indescribable.
1: المدينة السماوية لا يمكن وصفها.
0: That God told us very few things about it.
1: إلى درجة أن الله أخبرنا أشياء قليلة جدا عنها.
0: And the reason God did not tell us a lot about the heavenly Jerusalem is this.
1: والسبب الذي لأجله لم يخبرنا الله أشياء كثيرة عن أورشليم السماوية هو هذا.
0: Many of us would be jumping over skyscrapers to get there.
1: ربما لأننا كنا سنقفز من ناطحات السحاب لكي نصل إلى هناك.
0: And that is if we knew the full story.
1: هذا إذا عرفنا القصة كلها.
0: The best of what we have here on earth cannot possibly be measured by the awesomeness of heaven.
1: أفضل وأحسن ما لدينا هنا على الأرض لا يمكن أن يقاس بمهابة وروعة وعظمة السماء.
0: Think of what excites you the most here on earth.
1: فكر في أكثر ما يجعلك منفعلا ومبتهجا هنا على الأرض.
0: And then magnify it a billion times.
1: ثم كبر هذا الشيء بليون مرة.
0: And you still cannot get a glimpse of heaven.
1: وأنت مع ذلك لا تزال عاجزا عن أن تدرك لمحة عن السماء.
0: In Philippians 1:23, Paul calls it far better.
1: في الرسالة لأهل فيليبي على الإصحاح الأول والعدد 23 يشير إليها بولس بقوله إنها أفضل جدا.
0: We have false perception of the heavenly city that distorts its image.
1: لدينا إدراك خاطئ ومزيف عن المدينة السماوية مما يشوه صورتها عندنا.
0: I want you to tune in next time and I will tell you more about why Christians are likely to forget about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن المزيد الذي بسببه يحتمل أن المسيحيين ينسون ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعملوا الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي. لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله، يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ. وبالنسبة

0: جزء منكم هيكون صعب جدا انكم تستقبلوها. لكن انا عايز ابدأ باني اقول ان اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس ان الله مش بيستمتع بموت الاشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني اقول كمان اني وانا بتكلم اتمنى انك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا انك تفرد ظهرك وتربع ايدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال ان في ناس اخدوا من ايد الله الميزان والعصا واعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وانا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة انا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة اكتر حاجة انا متأكدة اني عارفاها كويس هي ان الجحيم مش موجود. انا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين انا ابتسمت. انت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وانا قلت انت عارفة انت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية انا اتمنى انك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الاقل 11 مرة اكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده انت حطتيني في ورطة صعبة، علشان اما اني امشي معاكي او امشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش اني بجرحك لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده. خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا ازاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله انه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقوله لك؟ علشان انا ما عنديش شك انه بالنسبة لجزء منكم ان هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وانت ممكن تقول لي طيب ازاي اعرف اذا كنت من الناس دي ولا لا؟ لو انت ما عندكش اي تأكيد انك لو مت النهاردة هتروح السماء، يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا انا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا واصحاح 20، واللي تقدر ترجع له. انا هقرا الخمس ايات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جمله جمله، وبعدين هنشوف ايه اللي ممكن نتعلمه وايه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا واصحاح 20 بدايه من ايه 11 مكتوب: ثم رايت عرشا عظيما ابيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقى السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جات منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ انه مكتوب ان البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم، كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة انك لو مت في البحر يعني لو غرقت ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، او لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد انك لو مت بالطريقة دي فانت في امان من اي دينونة اخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
1: يا صديقي النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه. الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محمد.

باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي واثق هخرج بيك.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة. بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك اقف وفكر ازاي تتخلص منها، لان طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، او عادة سيئة، او خطية، او فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم.
9: والأدلة والبراهين التي تطرح والنظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة ورأي يعارض رأي وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة مختلفة متعارضة متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة،
11: وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
11: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
9: طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
11: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في صموئيل الأول 28:8 أن الملك شاول قال لعرافة عين دور: أعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. فسألته العرافة: من أصعد لك؟ فأجاب: أصعدي لي صموئيل. وسألها شاول: ماذا رأيت؟ فقالت: رأيت آلهة يصعدون من الأرض، رجل شيخ صاعد

0: ومغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، وقال صموئيل لشاول: غدا أنت وبنوك تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا ليد الفلسطينيين. والسؤال هو: كيف يسمح الله للعرافة أن تقيم صموئيل من الموت، مع أن شريعة موسى تقول لا تدع ساحرة تعيش، كما جاء في خروج 22:18؟
1: كان الملك شاول في حالة رعب ويأس من معركة ضارية تنتظره، وهو صاحب العقل المشوش المريض، وكان الرب قد رفضه ولم يعد يجيبه. فقرر شاول أن يتصل بعالم الموتى ويستحضر روح صموئيل النبي ليطمئنه ولينصحه، فقصد بيت العرافة لتستحضر له روح صموئيل. ولم يرى شاول شيئا، واكتفى بما قالته له العرافة. وفي تحليل ما قالته العرافة هناك احتمالان: الاحتمال الأول، أجرت العرافة معجزة بالاستعانة بالقوى الشيطانية فاستحضرت روح صموئيل، لكن هذا الاحتمال مرفوض، لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، والموتى لا يعودون، كما قال داود عن ولده الذي مات: أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي. وهناك هوة لا تعبر بين الأحياء والأموات، تحدث المسيح عنها في إنجيل لوقا الأصحاح 16، كما أن الشياطين لا يقدرون أن يتحدوا قوة الله، كما جاء في سفر أيوب الأصحاح الأول. إذن الاحتمال الثاني هو الصحيح: لم تحضر العرافة صموئيل، لكنها كذبت على شاول في كل ما قالته. تقول التوراة إن الشياطين يخدعون الناس بإقناعهم أنهم يقدرون أن يتصلوا بالأموات، لذلك قالت شريعة موسى في سفر التثنية 18: لا يوجد فيك من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. يتضح كذب العرافة من أنها قالت إنها ترى آلهة يصعدون من الأرض في آية 13، وقالت إنها رأت شيخا صاعدا مغطى بجبة آية 14، وليس في الأرواح شيوخا يلبسون جببا. ولم تذكر شيئا عن مصير شاول ولا عن رأي صموئيل فيه، بل كررت آراء صموئيل التي سبق أن أعلنها عن شاول والتي كان قد سمع بها الشعب كله.
0: نقرأ روايتين متناقضتين عن موت شاول. أولاهما في صموئيل الأول 31:3-5، وتقول إن شاول أصيب بجرح قاتل فسقط على سيفه منتحرا، والثانية في صموئيل الثاني 1:6-10، وتقول إن رجلا من عماليق قتله بعد إصابته.
1: القصة الواردة في صموئيل الأول هي الصحيحة، أما قصة العماليقي التي جاءت في صموئيل الثاني أصحاح 1 فهي القصة التي اختلقها كذبا ذلك العماليقي ليرويها لداود، لأنه ظن أنه سيفرح قلب داود بخبر موت شاول فيحصل على مكافأة، ولكن كذبه لم يحقق هدفه. وجاءني اعتراض يقول: يذكر صموئيل الثاني 2:8 أن إشبوشث ابن شاول لم يمت، لكن جاء في أخبار 1:6 فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته، ماتوا معا. وللرد أقول إن المقصود بعبارة كل بيته الأفراد الذين ذهبوا مع شاول للحرب، وبحسب ما جاء في صموئيل الأول 31:6 مات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولم يكن إشبوشث ضمن القتلى لأنه لم يذهب مع أبيه شاول للحرب، كما لم يمت بعض أحفاد شاول، فقد كان له حفيد أعرج من ابنه يوناثان اسمه مفيبوشث بقي حيا كما نقرأ في صموئيل الثاني 4:4. وجاءني اعتراض آخر يقول يؤخذ من صموئيل الثاني 5:6 أن داود جاء بتابوت عهد الله بعد محاربة الفلسطينيين، ولكن يؤخذ من أخبار أيام أول 13:14 أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم. وللرد أقول إن المعترض الكريم لو أنه قرأ أخبار أول 15 لرأى أن داود أصعد تابوت عهد الله بعد أن هزم الفلسطينيين، وحينئذ لا يوجد تقديم ولا تأخير. لقد أصعد بنو إسرائيل تابوت عهد الله مرتين، مرة من بعلة قبل انهزام الفلسطينيين صموئيل الثاني 5:6 وأخبار أول 15، وليس من 14 كما قال المعترض. فالنبي صموئيل بعد أن ذكر انتصار داود على الفلسطينيين ذكر إصعاد التابوت مرتين، أما في سفر الأخبار فذكر إصعاد تابوت الله من بعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين ثم ذكر إصعاد التابوت من بيت عبيد، ولا يوجد أدنى تناقض بين الأمرين. فأي حرج على النبي إذا ذكر تاريخ تابوت عهد الله بجميع تفاصيله مرة واحدة وجمع الشيء إلى مثله حتى لا يعود إليه ثانية؟ أما النبي الآخر فذكره بطريقة أخرى، هنا لا تقديم ولا تأخير.
0: جاء في صموئيل الثاني 6:6-7 أن عزة لما رأى الثيران التي تجر العجلة التي تحمل تابوت العهد قد تعثرت خاف على التابوت أن يسقط، فمد يده إلى التابوت ليمسكه فقتله الرب. فهل يجازي الله نية صالحة بالقتل؟
1: يعلم الله الناس دروساً عن طريق معاملاته مع أفراد مخصوصين ليكونوا عبرة لغيرهم. وقد وقع حكم الموت على عزة إنذارا لشعب الله حتى يحملوا تابوت الله بالطريقة الخاصة التي أمر الله بها في سفر العدد 4. إن طريقة التعامل مع المقدسات يجب أن تكون بطريقة الله، وكان يجب أن يحملوا تابوت الله على الأكتاف لا على عجلة. إذن قصد الله أن يعلم داود وجميع الشعب احترام وتقديس كل ما يتعلق بالعبادة، وعلينا نحن اليوم أن نحترم بيت الله وكتابه وكل ما يختص به. كان عز يعرف شريعة موسى، وكان التابوت في بيت أبيه وجده مدة 70 سنة، وكان أبوه مقدسا ومخصصا لخدمة التابوت، فليس لديه أي عذر بالجهل بالشريعة الخاصة بتابوت عهد الرب. ولا ننسى أن لكل خطية استعداد سابق. لابد أن عزة كان قد اعتاد الدنو من التابوت منذ صغره، فكان يعامله بغير توقير، وربما افتخر بجسارته لما مد يده ليسند التابوت أمام الجماعة.
0: نقرأ أن عبيد آدوم جتي كما في صموئيل الثاني 16، ولكن في أخبار الأيام الأول 15، 17 و18 و21 نقرأ أنه لاوي.
1: عبيد أدوم لاوي، ولد في مدينة اللاويين التي اسمها جت رمون، وكان يعيش في مورشة جت، وهكذا حصل على لقب الجتي، فهو لاوي وهو جتي، لا تناقض.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي، لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط. قاعد النظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت. هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف جرب طبطب عليه هيفرح وتفرح.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت زي برضو عجبني. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في اي حد لبسه مظهره
0: طريقة كلامه المظهر اللبس
1: كل دوت، لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني ان كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه ويتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده، لكن لا هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي صح؟ يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته، مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسيه. أيوة. مزعلان يعني، هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم باسوا ونقول لا ده خنيق يا عم ده ما بيضحكش اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا. وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فاللي هو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: بس فدي فكره غلط جدا يعني، ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان حتى نقدر نعرف كل حاجه فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش
0: بالظبط. يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا كل يعني. في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معاهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش اللي على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات وانت ده فاني ده مش بيضحك يعني. لا الحقيقه ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مره. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس بعد كده ابتدي اقول ده رخم ده كده يعني. لكن من اول مره اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق،
0: ما ينفعش اللي هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجه بشوي، تقول حاجه للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجه، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجه؟
1: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسه يعني. ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا وراكبين عربيات برضو ناس كويسه. طب ممكن يكون سارقها عادي يعني.
0: طب وعلى وبقى تكمله الكلام انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا وممكن تحبه اكتر حد في الحياه لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجه في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربيه نوع ايه والجو ده، مش هو اهم حاجه في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع او تسرعت او تقدر تفتكر لنا اي حاجه او حد حصل قدامه قدامك حاجه شبه كده؟ بس طبعا ايه من غير ما نقول اسمه.
1: هي بتحصل كتير بصراحه يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثه.
0: حصلت معك حاجه كده؟
1: يعني مثلا اخرهم مره يعني كنت في الجامعه وكده، وبعدين في حد قاعد معانا فبقول ده ايه ده شكله ايه ده رخم قوي، فندمت بقى ان انا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، انا ما اعرفش ازاي قلت عليه كده بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع ان انا اقول كده، وتعلمت ان انا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. من ساعتها من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، من جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبة على ناس، او اتجنبت حتة انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجة جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجة زي كده بتحصل؟
1: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجة. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحة ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفاية او التفكير الكفاية انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجة تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم وليهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس في غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير لي. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. أي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم، ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله. لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعملوني كده؟ نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده، او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجة، بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهة نظري انك انت اي حاجة هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شلة لا يا جماعة بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب انا ممكن اروح مثلا جامعة جديدة يكون فيها شلة ويتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده. هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: مرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكره ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظاره قلبك هتشوف كل حاجه كيوت، هتلاقي حاجات جديده كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوب روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: بيقولوا إن كل مكان النور اللي بتقف فيه قوي، كل مكان الظل بتاعك عميق. والعبارة دي بتلخص حياة كتير من المشاهير اللي خلوا من اللي حواليهم مش أكتر من ظلة، ومع إن الظلة مرات بتبقى مطلوبة ولا سيما وقت الحر، لكن مرات تاني بتعبر عن عيوب الناس. واحد من أول المشاهير اللي نور شخصيته كشف ظل كتير حواليه كان أبونا إبراهيم. شخصيته كانت عاملة زي النور القوي اللي يخلي كل اللي يقف في صورة حياته مش أكتر من شوية ظلال قوية وعميقة بينت جمال شخصيته وعمق اختباره. أول ظلة في اللوحة هو أبو تارح، الشخص اللي بيمثل التعلق العاطفي القديم بزمان. ومع أنه تعلق شرعي، يعني محدش يلوم واحد مش عاوز يسيب أبو الشيخ في آخر أيامه، لكنه يصر يطلعه معاه في رحلة المجد. بس ربنا قال لأبونا إبراهيم سيب بيت أبوك، ما تخافش، أنا هعوض أبوك عن غيابك، وأنا هكون تعويضك عن أبوك في مشوارك اللي جاي. أنا هكون تعويضك، عدتك وسندتك وعكازك. لكن زي ما حصل مع أبونا إبراهيم، مرات بيفضل ظل العلاقات القديمة ماشي ورانا وقت طويل قوي لحد ما قعدنا إحنا نفسنا في الظلة دي، والدنيا تعتم خالص وصوت ربنا نفسه يقف، ونفضل في الظل لغاية ما يموت تارح، وبعدين يبتدي ربنا من تاني معانا، بس بعد ما يكون ظل تارح القديم راح للأبد. أما الظلة التانية اللي مشي مع أبونا إبراهيم فترة هو ظل لوط. وإذ كان ظل تارح العجوز مشي وراء إبراهيم وكان بيشده لزمان، فظل ابن أخوه لوط نط ومشي قدامه. مين لوط؟ شاب اتبرع أبونا إبراهيم إنه ياخده معاه. محدش قال لإبراهيم خليك مسؤول عن شاب ممكن يضيع أو يبعد ويروح وراء إبراهيم مرة ومرات ويفضل قلقان عليه لأنه مش فاهم ومش راضي ومش مقتنع. لوط هو المسؤوليات الغير محسوبة، الأمور اللي بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير عشان تحافظ عليها، إنك تكبرها لكنك هتفضل تعبان بسببها طول ما هي في حياتك، ومش هترتاح لغاية ما يسيبك ويروح لحال سبيله. ما تخافش تخسر لوط، ما تخافش يسيبك، هتستريح من غيره حتى لو فراقه هيضايقك شوية. ما تنسبش لنفسك تقصير في الحفاظ عليه. الرب اللي بيراقب حياتك بيقول إنه هيبتدي يعلن عن مواعيده بعد ما لوط يرحل ويسيبك، مش قبل كده. ترك لوط ليك بداية التعويض. أما الظل الثالث، وده اللي مشي مع إبراهيم وحواليه، كانت مراته سارة. جميلة بس يا

سارة من غير قيمة، من غير أولاد، جمال لكن بيروح، إمكانيات حلوة بس ملهاش استخدام، مع إن ربنا وعد إنه من سارة هيكون لك نسل، بس تمر السنين، تروح الشمس بعيد، يلبس الجمال توب الطبيعة الأبيض، تروح النضارة، يترعش الصوت الواضح وكأنه جاي من ورا خيبة كبيرة، يعدي قطر الفرص، وليه يا رب؟ وإيه قيمة وعد بياكل فيه الزمن زي السوس؟ وإزاي تكون الست الجميلة أم وهي خلاص بقت عجوز؟ زمن التنعم خلاص بيروح وهي شاخت، وهنا يقرر إبراهيم يسيب الجمال الحقيقي لأنه عقيم، ويدور على شابة جارية اسمها هاجر، ومن إمتى تبقى العبدة زي ستها؟ لكن بسبب الطفل مرات نبيع الحقيقي بالرخيص، مرات تهون علينا الإمكانيات اللي ربنا كرمنا بيها علشان نص فرصة قبل ما يقفل المشروع. الله ما طلبش إن إبراهيم يدور على حد تاني، لكن مرات لما الجفاف بيشد بنشرب المية وهي لسه مرة، أهي أفضل من الموت من العطش. سارة إبراهيم ليها وقت افتقاد من ربنا، إلى الله بيديه مفيش زمان يروح عليه. هترجع سارة تتنعم، هيقوم اللي مات فيها وهتعلى الضحكة من قلب يأسها من تاني، نضارة زمان هترجع. وخاف لحسن ألي مالك يخطفها منك يا ابو العيال الكتار اللي قد رمل البحر وزي نجوم الليل وزي طيور النهار. أما الظل الرابع فده كان إسماعيل ابنه البكر، الظل القصير اللي انتظره أبونا إبراهيم كتير، ظل اتفرش قدامه وأبونا إبراهيم فكر يستريح فيه من شمس وحدته وتراب الشيخوخة وعفار الأيام اللي سحبت منه أبوه وابن أخوه ومراته، وأخيرا وصل إسماعيل بعد طول انتظار. هو صحيح ابن جارية، مش مهم، ما هو برضو ابن الراجل البار، بس ما ينفعش يكون ابن الجارية ضلك، ما ينفعش تقعد فيه وتستريح وتدعي له ربنا يخليه مع إنه أول عيالك. بس ربنا وإن كان سمع لك فيه، بس مش هيكون هو ده آخر نصيبك، مش هيكمل معاك غير شوية سنين قليلين ويروح من عليك. يمكن فرحك شوية، يمكن فرحة مخلوطة بطعم المرار، ما هو أصله من ساعة مشرف والمشاكل شغالة بين سارة وبين هاجر، هي برضو عطية ربنا تدفع لها كل الضرائب المكلفة دي. إسماعيل لازم هيمشي برضو، وأنا مش هخلي ضله يروح غير لما بعت لك إسحاق اللي من إيد ربنا، حتى وإن في حياتك لسه عمره صغير، بس ما ينفعش يتعايش مع اللي انت جبته من مجهودك حتى ولو عشت معاه عمرك اللي فات كله. اللي جمعته بدراعك مش هيطول معاك قد اللي من إيد ربنا. إسماعيل هو كل اللي تقدر تعمله وتوصله بعد تعب، هو البركات اللي حصلت عليها بعد ما غلطت أو بعد ما دفعت ضرائب كتير. ضلة إسماعيل لازم تروح قدام نور إسحاق الحقيقي اللي من عند ربنا. ضل خامس ظهر فجأة وراح فجأة زي ما ظهر فرعون ملك مصر، الراجل اللي أبونا إبراهيم اتوقع إنه هيقتله ياخد سارة مراته منه، واللي بسببه قد إيه تمرر إبراهيم في أعماقه. فرعون والحزبة اللي حاول إبراهيم يهرب منها لكن اللي حسبه لقاه، الشبح المرعب اللي الزمن دفع إبراهيم ناحيته علشان يطلع منه فجأة بخير مش عادي، ومش برغبة فرعون ولا حتى بسبب وساطة سارة اللي خدها من إبراهيم، لكن جه الخير من الإله القدير اللي يعرف يرد المسلوب ويرجع الحقوق لأصحابها بصورة مضاعفة ويصرف التعويض المناسب حتى لو كنا إحنا السبب في ترك حقوقنا. أصل ربك عارف إننا يمكن خايفين من فرعون، عارف إننا في وقت بنرضى نساوم في اللي معانا من إيده علشان تعدي الأزمة وتمر، علشان كده يتأدب فرعون اللي ضله ممكن يكشف ضعف إبراهيم رجل الله ده النبي العظيم، ويطلع إبراهيم من ضلة فرعون بغنيمة وفرة وخير كتير. أما آخر ضلة وكانت أصعبهم كان إسحاق ابنه، اللي شعر إبراهيم إن دي بقى من حقه يرتاح فيها ويستمتع بيها في آخر أيامه، كان المشوار خلاص في آخره ويلا حسن الختام، لكن يجي آخر الأصوات مش علشان يملكه كام فدان، مش علشان يردله ويحميله العرض، مش علشان خطوات جديدة في سياحة الدرب، لكن قوم من الضلة دي، قوم من استمتاعك، اخلع حبك لضحكتك اللي ملت حياتك من جذوره، اذبح وقطع واحرق هناك على الحطب وانزل من غيره.
اطلع من خيمتك وقف تحت شمس تجربتك، اللي بقت فوق راسك بالضبط، اللي بقت فوق راسك بالضبط، ومفيش أي ظل حوالين عودك اللي نشف. سلم يا إبراهيم آخر الورق وفض أختامك. في آخر ظلة كان امتحان مخافة إبراهيم لربنا، امتحان الغلاوة، العطية ولا العاطي، العبادة وقت المنح ولا الشكر وقت المنع. كانت اليد المفتوحة بتسلم بإرادتها كل حاجة غالية، آخر حاجة غالية، والقلب اللي ما عادش مليه أي شيء غير واحد بس، غير الرب. يجي الأمر في ليلة رهيبة، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه محرقة ليه على أحد الجبال التي أريك. ومع أنه مفيش في الأمر زمن محدد لتقديم إسحاق، لكن إبراهيم ما ياخدش وقت طويل في التفكير. الصبح بدري ينفذ الأمر وياخد الحطب والسكين والنار وإسحاق، ويطلع على الجبل في مشوار ياخد منه 3 أيام، وربنا ساكت. لكن إبراهيم ما عندوش تراجع، السكين في إيده أو الحبل أو الحطب اللي على ظهر إسحاق سحب كل شك إن الحلم لسه ممكن يكمل. شايف إيه؟ مش مهم أشوف، الله شايف. فاهم إيه؟ مش مهم تكون عندي التفاصيل، الله يدبر، الله يرجعني أنا وإسحاق، الله يقدر. خلي إيمانك في ربنا عظيم، تقديم الغالي مش أكتر من تعبير مخافة حقيقي، خليه يصمد قدام صمت ربنا، قدام الزمن الطويل اللي ممكن تتراجع فيه. أنت يا رب أغلى عندي من عطاياك، أنت تقدر ترجع ليا اللي راح لو قدمته لك أو خليه معاك. مش ممكن أكون فقدته لو اعتبرته وديعة في إيديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من برنامج لمحات من الحياه. عنوان حلقتنا النهارده: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعه 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا، بمدينه دولاس باتلانتا، كانت اشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. ازاي الايام اللي فاتت دي كانت ايام صعبة؟ ازاي جوزها اتقتل بين ايديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعن وطعنات كتير، وللأسف الشديد مات بين ايديها، لدرجة انها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام، عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان اشل هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن اشل المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل، وقلت له: يا رب ساعدني أتعامل معاه، ساعدني أوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها، طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن أطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: أنا عايز أحكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني. وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لقته فك قيودها وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل لأني جعان. وقال لها على فكرة، وانت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قلت له نعم. قالها بقول لك اطلب البوليس. قالت له انت عارف ان البوليس لو جه يعمل فيك ايه؟ قالها انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لاني قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت اشرف بالبوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الامريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة اقوى سفاح في التوقيت ده ازاي بيسلم نفسه بكل هدوء. من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها ان الله غير حياته، ان الله غير حياته، ان الله غير حياته. عايز اقول لكم اعزائي المستمعين ان من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح يقول له مجرم، يقول له عايز تتغير زي، عايز تضمن أبديتك، عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام، تعال معايا وصلح معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق ان القصة دي اتكتب عنها اكتر من 3000 مقالة على الانترنت في مختلف المواقع ونشرتها اشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الامريكية مثلا، لدرجة ان حاكم ولاية جورجيا قال ان اشلي سميث اخترقت قلب السفاح. لكن اللي عايز اقوله لك ان مش اشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم، مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو ماضيك صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني، اغفر شروري، أنا خاطي، عملت شرور كتير، بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب أنك تغطيني بدمك اللي تسافك على عرض الصليب، عايز أقولك ثق إن الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

علاقة واحدة كافية. الرب راعي فلا يعوزني شيء. المزمور 23 الآية الأولى. لم أقرأ أبدا تلك الكلمات المألوفة دون أن أتعجب، فالاعتياد لم يقلل من تأثير هذه الكلمات. يا لها من ثقة هائلة كانت لدى داود، ويا له من أمان مطلق. فلا يعوزني شيء، لن يظهر احتياج في حياتي أبدا، لا أملك مصدرا لتسديده مهما كانت الحاجة، سواء كان الأمر روحيا أو جسديا أو ماليا، فتسديد الاحتياج مضمون. فلا يعوزني شيء. ولو كان داود قد أضاف إلى كلامه شيئا لأفسده، ولو قال لا يعوزني مال أو طعام أو صحة أو ملابس أو غير ذلك، لكان قد وضع حدودا لقوله، ولكنه تركها بلا حدود. فلا يعوزني شيء على الإطلاق. ما هو سر ثقة داود؟ هل من الممكن لي ولكم أن نتشارك هذا الضمان والثقة؟ سر داود بسيط جدا وواضح جدا، وهو الرب راعي. كان هذا هو الأساس الوحيد والكافي لثقة داود. لم يكن هذا إعلانا عن عقيدة، بل عن علاقة، علاقة شخصية حميمة مع الرب. العبارة بصيغة المضارع الرب راعية، وليس كان أو سيكون. لا ينظر داود إلى الماضي أو يتطلع إلى المستقبل، تركيزه فقط في اللحظة الحالية، هنا والآن، في هذه اللحظة فقط. الرب يرعاني. هناك شخصان فقط، الرب وداود، على أساس علاقة مماثلة فقط. قد يكون لدى كل واحد منا ضمان مماثل، فهنا والآن أنا مرتبط بالرب باعتباره راعية، ومن تلك العلاقة لدي أمان كامل. أعلم أنه سيتم تسديد جميع احتياجاتي. يا رب، أؤكد أنك بالفعل راعية، وأشكرك على ضمان تلبيتي كل احتياجاتي.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome, our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: What a delight for us to know that you are tuned in to listen to this program.
1: كم يسعدنا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The City versus the Garden.
1: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I wanted to tell you that my field of study is social anthropology.
1: أود أنني أخبرك أولاً أن مجال دراستي هو دراسة علم الإنسان الاجتماعي.
0: And that is why I view events and changes in the world from that vantage point.
1: وهذا هو سبب رؤيتي للأحداث والتغيرات في العالم من هذه النقطة التي أمنحها الأفضلية.
0: And the one thing that I have noticed throughout the world,
1: والشيء الواحد الذي ألاحظه في جميع أنحاء العالم,
0: is the speed by which the world is moving toward urbanization.
1: هو السرعة التي يتجه بها العالم نحو التمدن والتحضر.
0: It is unprecedented in history.
1: وهو تحول لا مثيل له في التاريخ.
0: Let me explain to you what I'm saying.
1: دعني أوضح لك ما أقوله.
0: 200 years ago, only 2.5% of the world's population lived in cities.
1: منذ 200 عام كان 2.5% من سكان العالم يعيشون في مدن.
0: By 1970, 40% of the world's population lived in cities.
1: وفي عام 1970 كان 40% من سكان العالم يعيشون في المدن.
0: At the beginning of the 21st century, just under 80% of all citizens now live in urban areas.
1: وفي بداية القرن الحادي والعشرين أقل قليلا من 80% من كل المواطنين يعيشون في مناطق مدنية.
0: If you ask people the following questions, you will get predictable answers.
1: وإذا سألت الناس الأسئلة التالية فإنك يمكن أن تتلقى الإجابات المتوقعة.
0: Where do you find most of the pollution?
1: أين تجد أكبر نسبة من التلوث؟
0: In the city will be the answer.
1: سيكون الجواب في المدينة.
0: Where do you find most of the crimes?
1: أين تجد معظم الجرائم؟
0: In the city.
1: في المدينة.
0: Where do most people want to live?
1: أين يرغب معظم الناس أن يسكنوا؟
0: The answer is in the city.
1: والجواب هو في المدينة.
0: Many famous people who grew up in small towns will tell you that they could not wait to get out of their little town and move to the big city.
1: كثيرون من مشاهير الناس الذين نشأوا في المدن الصغيرة سيقولون لك إنهم لم يستطيعوا الانتظار طويلاً للخروج من مدنهم الصغيرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة.
0: There is an allure to city life.
1: هناك إغراء للحياة في المدينة.
0: There is a glitter and glamour associated with the city.
1: هناك بريق وسحر خاص مرتبطان بالمدينة.
0: There is fame in the city.
1: هناك شهرة في المدينة.
0: There are opportunities to be anonymous in the city.
1: وهناك فرص لأن تكون مجهولا في المدينة.
0: There is enough to keep you busy in the city.
1: هناك ما يكفي لأن يجعلك مشغولا في المدينة.
0: There is enough to keep your attention away from God in the city.
1: وهناك ما يكفي لأن يبعدك عن الاهتمام بالله في المدينة.
0: One of the greatest challenges of all time for the Christians in the 21st century.
1: واحد من أعظم التحديات عبر كل العصور التي تواجه المسيحيين في القرن الحادي والعشرين.
0: Is how to live in the city of man and yet look forward to the city of God.
1: هو كيف تعيش في مدينة الإنسان ومع ذلك تتطلع إلى مدينة الله.
0: One of the greatest temptations of all times for those who love God.
1: إحدى أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة لأولئك الذين يحبون الله
0: is being able to enjoy God's creation and blessings without losing sight of their ultimate destiny.
1: هي القدرة على التمتع بخليقة الله وبركاته دون فقدان الرؤية لقصدها النهائي.
0: One of the greatest temptations of all times for believers is to learn how to love life and yet love the life to come even more.
1: واحدة من أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة للمؤمنين هي تعلم كيف تحب الحياة ومع ذلك تحب الحياة الآتية أكثر.
0: And that is not an easy challenge.
1: وهذا ليس تحد سهل.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because most of us tend to love this life more than the life to come.
1: لأن معظمنا يميل إلى حب هذه الحياة أكثر من حبنا للحياة القادمة.
0: In fact, very few of us could say with the writers to the Hebrews 13:14.
1: وفي الحقيقة قليلون جدا منا من يستطيعون أن يقولوا مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
0: For we have not here an abiding city.
1: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
0: But we seek after the city which is to come.
1: ولكننا نطلب العتيدة.
0: All of us, young or old.
1: كلنا. شبابا كنا أو متقدمين في السن.
0: Love to put our eternal future out of our minds.
1: نحب أن نضع مستقبلنا الأبدي خارج نطاق عقولنا وتفكيرنا.
0: A class of 9-year-old children were asked what they thought about eternity.
1: سئل فصل من الأولاد الصغار في حوالي التاسعة من العمر عن فكرهم بشأن الأبدية.
0: One little boy said.
1: فقال ولد صغير.
0: When you die, they bury you in the ground and your soul goes to heaven, but your body cannot go to heaven because it is too crowded up there.
1: عندما تموت يدفنونك في الأرض وتذهب روحك إلى السماء ولكن جسدك لن يستطيع أن يذهب إلى السماء لأنها مزدحمة جدا هناك.
0: A little girl said.
1: وقالت فتاة صغيرة.
0: Only the good people go to heaven. The other people go where it's hot all of the time, like the desert.
1: الناس الطيبون فقط هم الذين يستطيعون الذهاب إلى السماء. أما الآخرون فإنهم سيذهبون إلى مكان آخر حار جدا طوال الوقت مثل الصحراء.
0: But another little boy said.
1: ولكن ولدا صغيرا آخر قال.
0: Maybe someday I'll die.
1: ربما أموت يوما ما.
0: But I hope I don't die on my birthday.
1: ولكني آمل ألا أموت في يوم عيد ميلادي.
0: Because it's not fun celebrating your birthday if you are dead.
1: لأنك لن تستطيع أن تفرح وتبتهج في احتفالك بعيد ميلادك إذا كنت ميتا.
0: You see, there's confusion abounds even among believers.
1: هكذا ترى أن خلط الأمور والارتباك على هذا النحو موجود. حتى وسط المؤمنين.
0: The vast majority of people in the Western culture think that when they die, they will all go to heaven.
1: الأغلبية الضخمة من الناس في الحضارات الغربية يعتقدون أنهم عندما يموتون سيذهبون مباشرة إلى السماء.
0: There are many popular books in the West that says that everybody is going to heaven.
1: هناك كتب شعبية كثيرة في الغرب تقول إن كل واحد سيذهب إلى السماء.
0: Others believe that after they die, they will go on from life to life to life.
1: وآخرون يعتقدون أنهم بعد أن يموتوا سيذهبون ويتنقلون من حياة إلى حياة إلى حياة.
0: But the Bible makes it clear that only those who accept Jesus Christ as Lord and Savior will go to heaven.
1: ولكن الكتاب يقولها بكل وضوح إن أولئك الذين يقبلون يسوع المسيح كالرب والمخلص هم فقط الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to talk to those of you who are going to heaven.
1: واليوم أريد أن أتحدث إلى أولئك الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to speak to those who are assured of heaven because of their faith and commitment to Jesus Christ.
1: أود اليوم أن أتحدث إلى أولئك الذين هم متيقنون من الذهاب إلى السماء نظرا لإيمانهم وانتمائهم ليسوع المسيح.
0: Let me review again what we have learned so far in our broadcasts.
1: دعني أراجع ما تعلمناه حتى الآن من هذه الحلقات في هذا البرنامج.
0: We saw how God's perfect will is for humanity to live in a garden.
1: رأينا كيف أن إرادة الله الكاملة للبشرية هي الحياة في الجنة.
0: But man built a city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: Primarily to run away from God.
1: أولا وقبل كل شيء لكي يهرب من الله.
0: The consequences were the destruction of the flood.
1: وكانت نتائج ذلك الدمار والخراب بسبب الطوفان.
0: Then Noah repopulated the earth.
1: ثم أعاد نوح إسكان الأرض بالناس.
0: But one of his descendants by the name of Nimrod built the Tower of Babel.
1: ولكن واحدا من سلالته اسمه نمرود بنى برج بابل.
0: The tower was a temple for the worship of zodiac.
1: وكان البرج هيكلا لعبادة الأبراج.
0: The consequences of that were confusion and babbling.
1: وكانت نتائج ذلك هي الفوضى والارتباك والثرثرة والهزيان.
0: Then we saw in the last broadcast how God overruled the foolishness of man and provided a temporary city.
1: ثم رأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن الله سيطر على حماقة الإنسان ودبر مدينة مؤقتة.
0: This city was earthly Jerusalem dedicated to the worship and honor of God.
1: وكانت هذه المدينة هي أورشليم الأرضية التي خصصت لعبادة الله ولإكرامه.
0: But even the temporary city is now permanently rejected by God.
1: ولكن حتى تلك المدينة المؤقتة أصبحت الآن مرفوضة من الله دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because its inhabitants rejected God in human flesh.
1: السبب أن سكانها قد رفضوا الله الذي تجسد في صورة إنسان.
0: And on a hill not far away from Jerusalem.
1: وفوق تل ليس بعيدا عن أورشليم.
0: God in human form was crucified.
1: صلب الإله المتجسد في صورة إنسان.
0: From that moment on.
1: ومن تلك اللحظة فصاعدا.
0: The New Testament moves away from earthly cities.
1: يبتعد العهد الجديد عن المدن الأرضية.
0: To a heavenly city called the New Jerusalem.
1: ويتجه إلى المدينة السماوية المسماة أورشليم الجديدة.
0: God never goes back.
1: الله لا يتراجع أبدا.
0: God moves forward.
1: الله يتحرك إلى الأمام دائما.
0: We will begin by looking at Hebrews 13:9-16.
1: وسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين من العدد 9 إلى العدد 16. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
0: Amen.
1: آمين.
0: There are some who think that they will go back to animal sacrifice in the earthly Jerusalem.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أننا سنعود ثانية إلى الذبائح الحيوانية في أورشليم الأرضية.
0: Can you imagine that after God sacrificed himself, the greatest sacrifice of all?
1: هل تتخيل بعد أن بذل الله نفسه أعظم كل الذبائح؟
0: Because God does not go back to the shadow after revealing the reality.
1: الله لا يعود إلى الظل بعد أن أعلن عن الحقيقة.
0: Our eyes must be fixed not on the earthly Jerusalem, but on the heavenly Jerusalem.
1: وعيوننا لا ينبغي أن تثبت على أورشليم الأرضية، بل على أورشليم السماوية.
0: The new Jerusalem is what the Bible calls heaven.
1: وأورشليم الجديدة هي ما يسميها الكتاب المقدس السماء.
0: The new Jerusalem is the destiny of all those who love the Lord Jesus Christ's appearing.
1: أورشليم الجديدة هي مصير كل أولئك الذين يحبون ظهور الرب يسوع.
0: The New Jerusalem is the place where believers will spend eternity with God.
1: أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيقضي فيه المؤمنون أبديتهم مع الله.
0: And the New Jerusalem will be the subject of my last message in this series.
1: وأورشليم الجديدة ستكون هي موضوع آخر رسالة في هذه السلسلة.
0: I hope you will not miss it.
1: أود أنها لا تفوتك.
0: It will be an encouragement to your heart.
1: سوف تكون مشجعة تماما لقلبك.
0: Those who are redeemed by the Lord Jesus Christ.
1: أولئك المفديين بواسطة الرب يسوع المسيح.
0: Are now living in earthly cities.
1: والآن يعيشون في المدن الأرضية.
0: They are commissioned by our Lord to be light in the darkness of the city of man.
1: هم موضوعون في مدن هذا العالم وهم مكلفون من الرب أن يكونوا نورا في ظلام مدينة الإنسان.
0: They are commissioned by the Lord to be salt in the rotting society of man.
1: هم مكلفون من الرب أن يكونوا ملحا في المجتمع الفاسد للإنسان.
0: They are commissioned to make Jesus known to the dwellers of every earthly city.
1: هم مكلفون أن يجعلوا يسوع معروفا للمقيمين في كل مدينة أرضية.
0: They are commanded to be busy and occupy until Jesus comes back again.
1: بل إنهم مأمورون أن يكونوا مشغولين ومنشغلين إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: Those who follow Jesus are instructed to show their true witness until he comes back.
1: أولئك الذين يتبعون يسوع مطلوب منهم أن يظهروا شهادتهم الصادقة إلى أن يأتي ثانية.
0: We are told to be in the world but not of it.
1: مطلوب منا أن نكون في العالم ولكن لا نكون من العالم.
0: We are told by our Lord to be faithful and diligent in all that we do.
1: الرب يطلب منا أن نكون أمناء ومجتهدين في كل ما نعمله.
0: Without losing sight of our ultimate destiny.
1: دون أن نفقد رؤيتنا عن مصيرنا النهائي.
0: We are reminded again and again not to get too comfortable in man's city.
1: ونحن نذكر مرارا وتكرارا ألا نفرط في الراحة في مدينة الإنسان.
0: We are not to forget about our real home.
1: وألا ننسى أن يكون اهتمامنا ببيتنا ووطننا الحقيقي.
0: I want to give you five reasons as to why true Christians are apt to forget about the heavenly Jerusalem.
1: أريد أن أعطيكم خمسة أسباب تجعل المسيحيين الحقيقيين معرضين أن ينسوا اهتمامهم بأورشليم السماوية.
0: We will not be able to cover them all today, but tune in the next time to get the rest.
1: لن نستطيع أن نغطيها جميعا في حلقة هذا اليوم. لذلك أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة عندما نتحدث عن باقيها.
0: But here are the five.
1: هذه الخمسة أسباب هي.
0: One.
1: أولا.
0: Many have a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: كثيرون لديهم إدراك خاطئ ومزيف عن أورشليم السماوية.
0: Second.
1: ثانيا.
0: Many yield to the allure of what is seen on earth.
1: كثيرون يجتذبون إلى الإغراءات والشهوات التي يرونها هنا على الأرض.
0: Third.
1: ثالثا.
0: Many of the churches have taken on a worldliness style.
1: كنائس كثيرة أصبحت تشاكل العالم.
0: Four.
1: رابعا.
0: Many succumb to the overwhelming pressures of life.
1: كثيرون استسلموا لضغوط الحياة القاهرة.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: there are many false teachings regarding heaven.
1: هناك تعاليم كثيرة مزيفة بخصوص السماء.
0: Let's cover some of those five today.
1: في حلقة اليوم سنحاول أن نغطي بعض هذه النقاط الخمس فقط.
0: First, I want to tell you about the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: أولاً أود أن أخبركم عن الإدراك الخاطئ المزيف عن أورشليم السماوية.
0: There is a great distortion about what heaven is like.
1: هناك تحريف وتشويه كبير لشكل السماء وحقيقتها.
0: If I believe that distortion, I would not want to be there either.
1: لو أنني صدقت هذا التشويه لما وددت أن أكون هناك.
0: Sitting on a cloud, playing a harp, wearing halos.
1: الجلوس على السحاب، العزف على القيثار، ارتداء الهالات.
0: And looking very cherubic.
1: والمظهر الملائكي جداً.
0: These are not what heaven is all about.
1: ليست هذه الأشياء هي كل ما هو موجود في السماء.
0: These things are distortion of the heavenly city.
1: هذه الأشياء هي تشويه للمدينة السماوية.
0: Streets of gold, pearly gates, and 24 hours of boring church services is a distortion of what heaven is like.
1: شوارع من الذهب، بوابات من اللآلئ، و24 ساعة من الخدمات الكنسية المملة، هذا تشويه لما هو حقيقي بالنسبة للسماء.
0: But the truth is this.
1: الحقيقة هي
0: The heavenly city is so awesome.
1: المدينة السماوية مهوبة جدا.
0: The heavenly city is so magnificent.
1: المدينة السماوية فخمة جدا.
0: The heavenly city is so indescribable.
1: المدينة السماوية لا يمكن وصفها.
0: That God told us very few things about it.
1: إلى درجة أن الله أخبرنا أشياء قليلة جدا عنها.
0: And the reason God did not tell us a lot about the heavenly Jerusalem is this.
1: والسبب الذي لأجله لم يخبرنا الله أشياء كثيرة عن أورشليم السماوية هو هذا.
0: Many of us would be jumping over skyscrapers to get there.
1: ربما لأننا كنا سنقفز من ناطحات السحاب لكي نصل إلى هناك.
0: And that is if we knew the full story.
1: هذا إذا عرفنا القصة كلها.
0: The best of what we have here on earth cannot possibly be measured by the awesomeness of heaven.
1: أفضل وأحسن ما لدينا هنا على الأرض لا يمكن أن يقاس بمهابة وروعة وعظمة السماء.
0: Think of what excites you the most here on earth.
1: فكر في أكثر ما يجعلك منفعلا ومبتهجا هنا على الأرض.
0: And then magnify it a billion times.
1: ثم كبر هذا الشيء بليون مرة.
0: And you still cannot get a glimpse of heaven.
1: وأنت مع ذلك لا تزال عاجزا عن أن تدرك لمحة عن السماء.
0: In Philippians 1:23, Paul calls it far better.
1: في الرسالة لأهل فيليبي الأصحاح الأول والعدد 23 يشير إليها بولس بقوله إنها أفضل جدا.
0: We have false perception of the heavenly city that distorts its image.
1: لدينا إدراك خاطئ ومزيف عن المدينة السماوية مما يشوه صورتها عندنا.
0: I want you to tune in next time and I will tell you more about why Christians are likely to forget about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن المزيد الذي بسببه يحتمل أن المسيحيين ينسون ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: لكل اللي عمرهم ما آمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
1: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي، لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله. يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا أنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة، كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء، عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده، خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا إزاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله أنه يخففها شوية؟ ليه ما تفتحش قلبك للي ممكن يكون الله عايز يقولهولك؟ علشان أنا ما عنديش شك أنه بالنسبة لجزء منكم أن هي دي لحظتكم المناسبة علشان تؤمنوا بيسوع. وانت ممكن تقول لي طيب ازاي اعرف اذا كنت من الناس دي ولا لا؟ لو انت ما عندكش اي تأكيد انك لو مت النهاردة هتروح السماء يبقى الكلام ده ليك بشكل خاص، وطبعا انا بتكلم لينا كلنا. طيب الموضوع ده جاي من سفر الرؤيا واصحاح 20 واللي تقدر ترجع له. انا هقرا الخمس ايات دي وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة، وبعدين هنشوف ايه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي بال

0: قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه باقي السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود لها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للاب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. الناس دي جات منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ أنه مكتوب أن البحر طلع الأموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الأموات اللي فيها. هم موجودين هناك لأن الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم، كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة إنك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا سمك القرش يأكلك، أو لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد إنك لو مت بالطريقة دي فأنت في أمان من أي دينونة أخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات. يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
1: يا صديقي، النهاردة انت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين إن فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها. غالبية الناس إن لم يكن جميعهم يحبون ربح المال، لكن في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره، وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

فايق بيه انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا، هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة، لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا ارجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها،

0: من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك أقف وفكر إزاي تتخلص منها، لأن طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، أو عادة سيئة، أو خطية، أو فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني
0: وهبي. كلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد ويأكل الغزالة، بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري

0: خليك تبص لك. لو في علاقة قديمة مثلا أو عادة سيئة أو خطية أو فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له شيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقل القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق.
1: كنتم مع علامات الحياه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل مراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب. أكيد احنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب. كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حزن أو دموع تتعجب نقائدين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس، كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
9: والأدلة والبراهين التي تطرح، ونظريات التي تتصارع، ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر، يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتا لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله والكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
9: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
9: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لا لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب؟ قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

اقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الشك نعمة. معكم أنا زينب على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان حمل ثقيل. تخيل معي عزيزي المستمع أنك هز كاس ديال الماء. الكاس صغير، أول 5 ديال الدقائق وانت هزو ما غادي تحس بحتى حاجة. من بعد 4 ساعة غادي تبدأ يديك تعيا واحد شوية. من بعد نص ساعة غتحس باللي بدا يشد لك الكلام.

0: كنكون عياه وكنفقدوا التركيز ديالنا لاننا ما كنكونوا شايفين حتى شي حاجه واحده اخرى من غيره، وكنبداو نقلبوا على اي حد نترمو عليه، اي حد نشكيو له غير باش يحس بينا. صدقني عزيزي المستمع، غادي تلقى بزاف ديال الناس تسمع منك، غادي تلقى بزاف ديال الناس مستعده تعطيك ودنيها باش تسمع منك، لكن حتى واحد منهم ما غادي يهز عليك هاد الكاس، حتى واحد ما غادي يهزها عليك، حتى واحد ما غيريحك، لكن انت غادي تحبط اكثر فاش تلقى انك في كل مره كنتي كتمشي عند الشخص الغلط. ربنا كيقول عزيزي المستمع في الكلمه ديالو: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. غادي ناخذ فاصل صغير، خليوكم معنا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت: هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في حلقتنا اللي عنوانها حمل ثقيل. كيف ما شفنا قبل الفاصل، كل الناس مستعدة تسمع منك، كل الناس عندها استعداد أنها تعرف أخبارك، ولكن تا واحد ما غيهز عليك الحمل ديالك، تا واحد ما غيسندك. الله كيدعوك أنك ترمي كل الأحمال ديالك عليه، هو كيدعوك أنه هو يهز عليك هاد الكاس. إلا كانت هاد الكاس هي مرض، هي جرح قديم، هي خيبة أمل، إحباط، إذا كانت ناس تخلوا عليك، إلا كانت اكتئاب، إلا كنتي سنين وانت عايش كتخبط في الأثقال ديالك وكترمي راسك يمين وشمال، ما عارفش فين تسند، ما عارفش على مين، الله كيقول لك أنه هو قادر أنه يهز عليك هاد الحمل ثقيل. وماشي غير هكذا، الله قادر أنه يعوضك ويبدل كل نوح وألم بفرح. الكلمة دي الله في الكتاب المقدس كتقول أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، يعني الله ما قالش غير أنسيكم، لا، قال لك أعوض لكم. الله هو الملجأ الوحيد، هو الوحيد اللي فاش غادي تمشي لعنده غادي يسمع لك، حيث هو نفسه كيقول أدعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. فاش غتمشي عند الله بالحمل ديالك، هو غيهز عليك هاد الحمل وغادي يعطيك افكار سلام، وغادي يعطيك خطوات كيفاش انك تغلب على المأساة ديالك، كيف ما قلنا، سواء كانت مرض، سواء كانت اكتئاب، كانت اي حاجه واحده اخرى. الكتاب المقدس كيعلمنا كيفاش داود كان كيلجأ لله في وقت الضيق. في المزامير كنشوفوا انه داود كان كيصرخ لله كيقول له أصغي يا الله الى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، اتحير في كربتي واضطرب. الله في الكتاب المقدس كيقول قد سمعت صلاتك، قد رايت دموعك، ها انا دا اشفيك. فش الله يقول لك انه كيسمعك وانه كيستجيب، فهو فعلا كيسمعك وهو كيستجيب.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

رجعنا لكم من بعد الفاصل المستمعين الأعزاء، وحلقتنا اليوم بعنوان حمل ثقيل. إلا كنت كتسمع اليوم رسالة الله ليك، عافاك ما تتجاهلهاش. أرجوك قبل الدعوة ديال الله ليك، دوق معنى السلام الإلهي اللي غادي تاخده من عند الله بدون مقابل. كشف نفسك لله وصرخ باللي في قلبك، خليه ينقيك وخليه يملأك بالفرح والسلام. شحال ما كنتي شايف أنه كاسك ثقيلة، شحال ما كنتي عيان من الناس وعيان من الدنيا وعيان من الظروف أو عيان من المرض أو من المر، لجأ لله لأنه هو كيسمع وهو كيشفي. كيف ما شفنا في هذه الحلقة أنه مهما كان الحمل ثقيل عليك، مهما كنت شايف أنك بوحدك ما تقدرش تهزه، مهما كنت كتفكر أنك لوحدك بمجرد أنه ما كاين معك حتى شي واحد قادر تشوفه بعينيك، عرف أنه كاين إله شايفك، إله عارفك، إله حس بيك، وإله كيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كاين إله باغي يريحك. أنا كندعوك عزيزي المستمع أنك تلجأ له، أنا كندعوك عزيزي المستمع أنك تلقي كل الحمل دياله عليك باش تلقى راحة لنفسك. وصلنا لختام حلقتنا، نبغي نعرف منك إذا كانت عندك أفكار أو أسئلة، إذا كنتي باغي تعرف أعمال الله العجيبة اللي كيديرها في وقت الضيق، أو حابب أنك تسمع شهادات ناس دازت بنفس ظروفك، أرجوك تواصل معنا على البريد الإلكتروني cn@radiocelv.org، عبر صفحة ديالنا على الفيسبوك سيلافي راديو، أو عبر سيت ويب www.radiocelv.org. أنا موجودة حتى على الواتساب وفايبر على الرقم 002012 12 11 16 14. تحياتي لكم، أنا زينب من برنامجكم الشك النعمة على راديو سيلافي، نشوفكم الحلقة الجاية.

مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. مشيت في طريق ظلمة وضعت من وجهي كل بسمة. ضيعت ستين

0: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم؟ مطلقا. بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر، ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عمركم شفتم واحد رايح رحلة جوة الغابة من غير بوصلة؟ طيب عمركم شفتوا سفينة ماشية كده من غير بوصلة تقول لها هي رايحة فين وجاية منين؟ أكيد كانوا هيتوهم. كل واحد بيسافر بسفينة رايح غابة بطيارة بيبقى قدامه بوصلة بتقوله الاتجاه اللي ماشي فيه فين، ومش ممكن أبدا يبتدي يسافر من غيرها وإلا هيتوه. مش بتحسي في حياتك بالإحساس ده؟ إنك تايهة؟ تايهة في مليون قرار لازم تاخديه في حياتك، وكتير بتندمي على القرار اللي أخدتيه وبتكتشفي إنه غلط. تايهة في أسلوب تعاملك مع جوزك، أسلوب طريقتك في تربية أولادك، تايهة في طريقة التعامل والتواصل مع اللي حواليكي. حبيبتي، أنت محتاجة بوصلة لحياتك. أيوة سمعتيني صح، بوصلة لحياتك. عايزة أشاركك إيه هي البوصلة اللي أنت محتاجاها. الكتاب المقدس اتكلم عنها، وده في مزمور أصحاح 16 وعدد 8 لما قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أقولها لكم تاني، البوصلة هي جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الله هو بوصلة حياتك. طيب إزاي ده ممكن يحصل؟ يحصل لما يكون هو السيد على حياتك، يحصل لما يكون هو قائد البيت والأسرة، يرشدك للطريق اللي ممكن تسلكيه في كل خطوة، يساعدك إنك تكوني بتاخدي قرار صح، يساعدك إنك تتعاملي صح مع جوزك وفي طريقة تربيتك مع أولادك، بيساعدك إزاي تكون طريقة التعامل مع اللي حواليكي. دايماً هو اللي قدامك وإنتي ماشية حسب إرشاداته. طيب إزاي يكون هو السيد على حياتك؟ إنك تكوني بتسلمي له دفة حياتك. لما تاخدي قرار لازم تكوني بترجعي له وتصلي قدامه وتسأليه: يا رب القرار ده صح ولا غلط؟ بس ده ما ينفعش تعمليه بس وإنتي عايزة تاخدي قرار. لأ، عارفين يعني إيه سيد على الحياة؟ يعني ماسكها من الألف للياء. في نص حلو ما ترجعش ربنا غير لو القرار صعب، لكن كل حياتها ماشية بطريقتها هي كده. الله مش هيكون هو السيد على حياتك، لأ ده أنتي بس، يا دوب ربنا واخد جزء صغير منها. السيد على حياتك يعني كل القرارات هو بيعملها، فأنت لما كل يوم كل يوم بترجعي له في أي قرار أنت عايزة تاخديه، بيبقى سهل عليك بعد كده أنك تسمعي صوته. لو حسيت أن كلام النهاردة لمسك وفعلا عايزة الله يكون بوصلة حياتك ويملك عليكي، من فضلك صلي معايا الصلاة دي. بس عايزة أقولك حاجة قبل ما تصلي، ما تصليش بلسانك بس، لكن صلي الصلاة دي من كل قلبك. يا رب أنا بعترف إن كل حياتي متلخبطة، مش عارفة أعمل إيه، تايهة في الحياة، تايهة في طريقة تعاملي مع الناس، مجروحة ومش عارفة أتعامل إزاي مع الحكاية دي. يا رب أنا بعلن عن احتياجي ليك، من فضلك أملك علي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى قلبي، كن أنت السيد والقائد علي. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org. www.awr.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.
2: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بيقولوا إن كل ما كان النور اللي بتقف فيه قوي، كل ما كان الظل بتاعك عميق. والعبارة دي بتلخص حياة كتير من المشاهير اللي خلوا من اللي حواليهم مش أكتر من ظلة، ومع إن الظلة مرات بتبقى مطلوبة ولا سيما وقت الحر، لكن مرات تاني بتعبر عن عيوب الناس. واحد من أول المشاهير اللي نور شخصيته كشف ظل كتير حواليه كان أبونا إبراهيم. شخصيته كانت عاملة زي النور القوي اللي يخلي كل اللي يقف في صورة حياته مش أكتر من شوية ظلال قوية وعميقة بينت جمال شخصيته وعمق اختباره. أول ظلة في اللوحة هو أبو تارح، الشخص اللي بيمثل التعلق العاطفي القديم بزمان، ومع أنه تعلق شرعي يعني محدش يلوم واحد مش عاوز يسيب أبو الشيخ في آخر أيامه، لكنه يصر يطلعه معاه في رحلة المجد. بس ربنا قال لأبونا إبراهيم سيب بيت أبوك، ما تخافش، أنا هعوض أبوك عن غيابك، وأنا هكون تعويضك عن أبوك في مشوارك اللي جاي. أنا هكون تعويضك، عدتك وسندتك وعكازك. لكن زي ما حصل مع أبونا إبراهيم، مرات بيفضل ظل العلاقات القديمة ماشي ورانا وقت طويل قوي لحد ما قعدنا إحنا نفسنا في الظلة دي والدنيا تعتم خالص وصوت ربنا نفسه يقف، ونفضل في الظل لغاية ما يموت تارح، وبعدين يبتدي ربنا من تاني معانا، بس بعد ما يكون ظل تارح القديم راح للأبد. أما الظلة التانية اللي مشي مع أبونا إبراهيم فترة هو ظل لوط. وإذ كان ظل تارح العجوز مشي وراء إبراهيم وكان بيشده لزمان، فظل ابن أخوه لوط نط ومشي قدامه. مين لوط؟ شاب اتبرع أبونا إبراهيم إنه ياخده معاه. محدش قال لإبراهيم خليك مسؤول عن شاب ممكن يضيع أو يبعد ويروح وراء إبراهيم مرة ومرات ويفضل قلقان عليه لأنه مش فاهم ومش راضي ومش مقتنع. لوط هو المسؤوليات الغير محسوبة، الأمور اللي بتاخد منك وقت كبير ومجهود كبير عشان تحافظ عليها، إنك تكبرها لكنك هتفضل تعبان.

جميلة بس يا خسارة من غير قيمة، من غير أولاد. جمال لكن بيروح. إمكانيات حلوة بس ملهاش استخدام، مع إن ربنا وعد إنه من سارة هيكون لك نسل. بس تمر السنين، تروح الشمس بعيد يلبس الجمال توب الطبيعة الأبيض، تروح النضارة يترعش الصوت الواضح وكأنه جاي من ورا خيبة كبيرة، يعدي قطر الفرص وليه يا رب؟ وإيه قيمة وعد بياكل فيه الزمن زي السوس؟ وإزاي تكون الست الجميلة أم وهي خلاص بقت عجوز؟ زمن التنعم خلاص بيروح وهي شاخت. وهنا يقرر إبراهيم يسيب الجمال الحقيقي لأنه عقيم، ويدور على شابة جارية اسمها هاجر. ومن إمتى تبقى العبدة زي ستها؟ لكن بسبب الطفل مرات نبيع الحقيقي بالرخيص، مرات تهون علينا الإمكانيات اللي ربنا كرمنا بيها علشان نص فرصة قبل ما يقفل المشروع. الله ما طلبش إن إبراهيم يدور على حد تاني، لكن مرات لما الجفاف بيشد بنشرب المية وهي لسه مرة، أهي أفضل من الموت من العطش. سارة إبراهيم ليها وقت افتقاد من ربنا، إلى الله بيديه مفيش زمان يروح عليه. هترجع سارة تتنعم، هيقوم اللي مات فيها وهتعلى الضحكة من قلب يأسها من تاني. نضارة زمان هترجع، وخاف لحسن ألي مالك يخطفها منك يا ابو العيال الكتار اللي قد رمل البحر وزي نجوم الليل وزي طيور النهار. أما الظل الرابع فده كان إسماعيل ابن البكر، الظل القصير اللي انتظروا أبونا إبراهيم كتير، ظل اتفرش قدامه وأبونا إبراهيم فكر يستريح فيه من شمس وحدته وتراب الشيخوخة وعفار الأيام اللي سحبت منه أبوه وابن أخوه ومراته، وأخيرا وصل إسماعيل بعد طول انتظار. هو صحيح ابن جارية، مش مهم، ما هو برضو ابن الراجل البار، بس ما ينفعش يكون ابن الجارية ضلك، ما ينفعش تقعد فيه وتستريح وتدعي له ربنا يخليه مع إنه أول عيالك. بس ربنا وإن كان سمع لك فيه، بس مش هيكون هو ده آخر نصيبك، مش هيكمل معاك غير شوية سنين قليلين ويروح من عليك. يمكن فرحك شوية، يمكن فرحة مخلوطة بطعم المرار، ما هو أصله من ساعة مشرف والمشاكل شغالة بين سارة وبين هاجر، هي برضو عطية ربنا تدفع لها كل الضرائب المكلفة دي. إسماعيل لازم هيمشي برضو، وأنا مش هخلي ضله يروح غير لما بعت لك إسحاق، اللي من إيد ربنا حتى وإن في حياتك لسه عمره صغير، بس ما ينفعش يتعايش مع اللي انت جبته من مجهودك حتى ولو عشت معاه عمرك اللي فات كله. اللي جمعته بدراعك مش هيطول معاك قد اللي من إيد ربنا. إسماعيل هو كل اللي تقدر تعمله وتوصله بعد تعب، هو البركات اللي حصلت عليها بعد ما غلطت أو بعد ما دفعت ضرائب كتير. ضلة إسماعيل لازم تروح قدام نور إسحاق الحقيقي اللي من عند ربنا. ضل خامس ظهر فجأة وراح فجأة زي ما ظهر، فرعون ملك مصر، الراجل اللي أبونا إبراهيم اتوقع إنه هيقتله ياخد سارة مراته منه، واللي بسببه قد إيه تمرر إبراهيم في أعماقه. فرعون والحزبة اللي حاول إبراهيم يهرب منها لكن اللي حسبه لقاه، الشبح المرعب اللي الزمن دفع إبراهيم ناحيته علشان يطلع منه فجأة بخير مش عادي، ومش برغبة فرعون ولا حتى بسبب وساطة سارة اللي خدها من إبراهيم، لكن جه الخير من الإله القدير اللي يعرف يرد المسلوب ويرجع الحقوق لأصحابها بصورة مضاعفة ويصرف التعويض المناسب حتى لو كنا إحنا السبب في ترك حقوقنا. أصل ربك عارف إننا يمكن خايفين من فرعون، عارف إننا في وقت بنرضى نساوم في اللي معانا من إيده علشان تعدي الأزمة وتمر، علشان كده يتأدب فرعون اللي ضله ممكن يكشف ضعف إبراهيم رجل الله ده النبي العظيم، ويطلع إبراهيم من ضلة فرعون بغنيمة وفرة وخير كتير. أما آخر ضلة وكانت أصعبهم كان إسحاق ابنه، اللي شعر إبراهيم إن دي بقى من حقه يرتاح فيها ويستمتع بيها في آخر أيامه. كان المشوار خلاص في آخره ويلا حسن الختام، لكن يجي آخر الأصوات مش علشان يملكه كام فدان، مش علشان يردله ويحميله العرض، مش علشان خطوات جديدة في سياحة الدرب، لكن قوم من الضلة دي، قوم من استمتاعك، اخلع حبك لضحكتك اللي ملت حياتك من جذوره، اذبح وقطع.

احرق هناك على الحطب وانزل من غيره واطلع من خيمتك وقف تحت شمس تجربتك اللي بقت فوق راسك بالضبط اللي بقت فوق راسك بالضبط ومفيش اي ظل حوالين عودك اللي نشف. سلم يا ابراهيم اخر الورق وفض اختامك. في اخر ضله كان امتحان مخافه ابراهيم لربنا، امتحان الغلاوه، العطيه ولا العاطي، العباده وقت المنح ولا الشكر وقت المنع. كانت اليد المفتوحه بتسلم بارادتها كل حاجه غاليه، اخر حاجه غاليه، والقلب اللي ما عادش مليه اي شيء غير واحد بس، غير الرب. يجي الأمر في ليلة رهيبة، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه محرقة ليه على أحد الجبال التي أريك. ومع أنه مفيش في الأمر زمن محدد لتقديم إسحاق، لكن إبراهيم ما ياخدش وقت طويل في التفكير. الصبح بدري ينفذ الأمر وياخد الحطب والسكين والنار وإسحاق ويطلع على الجبل في مشوار ياخد منه 3 أيام، وربنا ساكت. لكن إبراهيم ما عندوش تراجع، السكين في إيده أو الحبل أو الحطب اللي على ظهر إسحاق سحب كل شك إن الحلم لسه ممكن يكمل. شايف إيه؟ مش مهم أشوف، الله شايف. فاهم إيه؟ مش مهم تكون عندي التفاصيل، الله يدبر، الله يرجعني أنا وإسحاق، الله يقدر. خلي إيمانك في ربنا عظيم، تقديم الغالي مش أكتر من تعبير مخافة حقيقي، خليه يصمد قدام صمت ربنا، قدام الزمن الطويل اللي ممكن تتراجع فيه. أنت يا رب أغلى عندي من عطاياك، أنت تقدر ترجع ليا اللي راح لو قدمته لك أو خليه معاك، مش ممكن أكون فقدته لو اعتبرته وديعة في إيديك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكدية؟ اول حاجة ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقولك الحالة مقشفرة والدنيا صعبة، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياة ضنك، قول له بكرة تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعة، النهاردة يوم جميل، المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياة ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعة النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوة باي حاجة، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: هل ممكن يتغير السفاح لشخص تاني؟ كانت الساعة 2 الفجر، وبالتحديد يوم السبت 13 مارس 2005 ميلاديا بمدينة دولاس بأطلانتا. كانت أشلي سميث وعمرها 26 سنة راجعة لشقتها. في نفس اليوم ده كانت قاعدة بتفكر في ماضيها الصعب والمظلم. إزاي الأيام اللي فاتت دي كانت أيام صعبة؟ إزاي جوزها اتقتل بين إيديها من 4 سنين بسبب هجوم من مجرم عليه؟ طعن وطحنات كتير، وللأسف الشديد مات بين إيديها، لدرجة إنها كرهت الحياة وقدمت طلب للمحكمة وقالت فيه: أنا مش عايزة أربي بنتي، أنا مش قادرة، نفسيتي مش مستحملة، خلوا خالتي هي اللي تربيها. وكان بنتها في الوقت ده 5 سنين. كل ده كانت بتفكر فيه وهي راجعة شقتها بعد يوم طويل. بس اللي كان مطمنها إن حصلت حاجة غريبة في حياتها، إنه من فترة قليلة سمعت في الكنيسة عن الرب يسوع المسيح، إزاي بيغفر الماضي ويغير المستقبل ويحل الأيام ويطمنها، وكمان يغفر خطاياها ويديها أيام جديدة. وفجأة وبعد ما ركنت عربيتها وطلع شقتها، حصل أمر غريب قطع تفكيرها العميق. كان في واحد من الزنوج معاه مسدس، وحط مسدس في راسها وأمرها إنه يدخل معاها الشقة. وهي مرعوبة من الموقف اللي حصل، وبدون تفكير بصت في وشه، ولأن وشه كان معروف جدا من الإعلام عرفت إنه السفاح براين نيكولاس. عارفين مين هو ده؟ ده كان سفاح مشهور جدا، قتال قتل، لدرجة وهو بيهرب من المحكمة قتل 4 أشخاص بما فيهم القاضي اللي كان بيحاكمه، وكان محكوم عليه بتهم كتير منها القتل والاغتصاب. بالتأكيد لو احنا مكان أشلي هنعمل ايه؟ بلا شك هنستسلم زيها، زي ما طلب منها. دخلت مع الشقة، ربط ايديها، حطها في الحمام، وكان مستعد لقتلها. لكن أشلي المؤمنة اللي سمعت عن الرب يسوع المسيح انه بيغير الحياة، رفعت قلبها قبل ما تتقتل وقالت له: يا رب ساعدني أتعامل معي، ساعدني أوصل رسالة لي حتى لو هموت. وهو بيفكر يقتلها، طلبت منه طلب واحد، قالت له: قبل ما تقتلني ممكن أطلب منك طلب؟ ما تعرفش ليه المرة دي السفاح استجاب لطلبها وقال لها: تفضلي. قالت له: أنا عايز أحكي لك عن شخص في الكتاب المقدس اسمه الرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ده غير أشخاص كتير زيك وأصعب منك. كان واحد اسمه شاول الترسوسي قتال قتلة زيك، لكن الرب غيره وخلى حياته تختلف خالص. الغريب إن أشلي قعدت تكلم براين السفاح 7 ساعات متواصلة. والعجيب في الأمر إن السفاح اللي ما كانت تهزش طول عمره قدام صراخ اللي كان بيقتله، أول مرة في حياته بدأ قلبه ينبض كإنسان جديد، واخترق قلبه كلام الإنجيل، وطلب منها إنه تعيد لي قراءة أجزاء من الكتاب المقدس تاني، وقال لها: أنا أول مرة في حياتي أسمع عن الشخص ده، أنا أول مرة أتأثر، أنا عمري ما تأثرت بدموع الناس اللي كنت بقتلهم، يا ما صرخوا تحت إيدي، بس كان قلبي جامد قاسي. لكن باين إن فعلا يسوع المسيح إلهك ده إله حي. والغريبة وهو بيقرب منها، وهي كانت فاكرة بيضحك عليها، لكن الغريب إنه لا تفك قيودها، وطلب منها بكل تواضع إنه ياكل، وقال لها: لو سمحتي أنا محتاج أقعد وآكل لإني جعان. وقال لها: على فكرة وإنت بتجيبي لي الأكل اطلب البوليس. قلت له: نعم. قال لها: بقول لك اطلب البوليس. قالت له انت عارف ان البوليس لو جه هيعمل فيك ايه؟ قال لها انا عارف هيعمل فيها ايه، بس انا عملت في ناس كتير خطايا كتير واجرام كتير، انا عايز اسلم نفسي، لاني قبل ما اسلم نفسي للبوليس انا سلمت حياتي للشخص اللي غيرك واللي قادر انه يغير. وبكل هدوء فعلا اتصلت أشرف بالبوليس وطلبت منه ان يجي هيلاقي براين عندها في البيت. وبالفعل في تمام الساعة 11:45 صباحا جت عدسات التلفزيون الأمريكي تصور وتنقل للعالم كله صورة أقوى سفاح في التوقيت ده إزاي بيسلم نفسه بكل هدوء. من شوية قليلين بيهرب من المحكمة وبيقتل، لكن يا سلام لما تقابل مع الرب وهو بيسلم نفسه للبوليس بكل هدوء وبيعترف قدام الكاميرات كلها إن الله غير حياته، إن الله غير حياته، إن الله غير حياته. عايز أقول لكم أعزائي المستمعين إن من الوقت ده اللي فيه نوكلاس سلم حياته للرب وكمان سلم نفسه للبوليس واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كان براين بيكرس جهده ووقته في السجن لدراسة الكتاب المقدس وكمان الكرازة للمسيح. كان يروح لكل مجرم يقول له عايز تتغير زي؟ عايز تضمن أبديتك؟ عايز تعيش في سلام وأمان وتنسى معنى الحزن والألام؟ تعال معايا وسلم معايا. عزيزي المستمع، هل تصدق إن القصة دي اتكتب عنها أكتر من 3000 مقالة على الإنترنت في مختلف المواقع ونشرتها أشهر الصحف العالمية زي مجلة تايم الأمريكية مثلا؟ لدرجة إن حاكم ولاية جورجيا قال إن أشلي سميث اخترقت قلب السفاح، لكن اللي عايز أقوله لك إن مش أشلي اللي اخترقت قلب السفاح، ده كلام الإنجيل، كلام الرب اللي يقدر يخترق قلبي وقلبك كمان. عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقول لك النهاردة إن درس حلقتنا اليوم مهما كانت خطاياك، مهما كانت المعاصي والذنوب اللي عملتها أو هتعملها، مهما كان شرك أو ماضيك صعب، بس لو جيت لربنا وقلت له بكل تواضع يا رب سامحني اغفر شروري أنا خاطئ، عملت شرور كتير بس أنا جاي عند صليبك النهاردة وبطلب غفرانك وبطلب انك تغطيني بدمك اللي تسافك على عود الصليب، عايز اقول لك ثق ان الرب هيغفر كل ذنوبك ويغير مستقبلك ويديلك مستقبل جديد، مستقبل جميل ليك ولبيتك كمان.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الهزيمة مريرة ما لم تبتلعها. ستواجه هزائم في هذه الحياة، وسيبقى طعمها حاضرا في حلقك ما لم تبتلعها وتنسى مرارتها وتتذكر دروسها.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

علاقة واحدة كافية. الرب راعي فلا يعوزني شيء. المزمور 23 الآية الأولى. لم أقرأ أبدا تلك الكلمات المألوفة دون أن أتعجب، فالاعتياد لم يقلل من تأثير هذه الكلمات. يا لها من ثقة هائلة كانت لدى داود، ويا له من أمان مطلق. فلا يعوزني شيء، لن يظهر احتياج في حياتي أبدا، لا أملك مصدرا لتسديده مهما كانت الحاجة، سواء كان الأمر روحيا أو جسديا أو ماليا، فتسديد الاحتياج مضمون. فلا يعوزني شيء، ولو كان داود قد أضاف إلى كلامه شيئا لأفسده، ولو قال لا يعوزني مال أو طعام أو صحة أو ملابس أو غير ذلك، لكان قد وضع حدودا لقوله، ولكنه تركها بلا حدود. فلا يعوزني شيء على الإطلاق. ما هو سر ثقة داود؟ هل من الممكن لي ولكم أن نتشارك هذا الضمان والثقة؟ سر داود بسيط جدا وواضح جدا، وهو الرب راعي. كان هذا هو الأساس الوحيد والكافي لثقة داود. لم يكن هذا إعلانا عن عقيدة، بل عن علاقة، علاقة شخصية حميمة مع الرب. العبارة بصيغة المضارع الرب راعية، وليس كان أو سيكون. لا ينظر داود إلى الماضي أو يتطلع إلى المستقبل، تركيزه فقط في اللحظة الحالية، هنا والآن، في هذه اللحظة فقط. الرب يرعاني. هناك شخصان فقط، الرب وداود، على أساس علاقة مماثلة فقط. قد يكون لدى كل واحد منا ضمان مماثل، فهنا والآن أنا مرتبط بالرب باعتباره راعية، ومن تلك العلاقة لدي أمان كامل. أعلم أنه سيتم تسديد جميع احتياجاتي. يا رب، أؤكد أنك بالفعل راعية، وأشكرك على ضمان تلبيتي كل احتياجاتي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم.

الجسم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: What a delight for us to know that you are tuned in to listen to this program.
1: كم يسعدنا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The City versus the Garden.
1: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I wanted to tell you that my field of study is social anthropology.
1: أود أنني أخبرك أولا أن مجال دراستي هو دراسة علم الإنسان الاجتماعي.
0: And that is why I view events and changes in the world from that vantage point.
1: وهذا هو سبب رؤيتي للأحداث والتغيرات في العالم من هذه النقطة التي أمنحها الأفضلية.
0: And the one thing that I have noticed throughout the world,
1: والشيء الواحد الذي ألاحظه في جميع أنحاء العالم,
0: is the speed by which the world is moving toward urbanization.
1: هو السرعة التي يتجه بها العالم نحو التمدن والتحضر.
0: It is unprecedented in history.
1: وهو تحول لا مثيل له في التاريخ.
0: Let me explain to you what I'm saying.
1: دعني أوضح لك ما أقوله.
0: 200 years ago, only 2.5% of the world's population lived in cities.
1: منذ 200 عام كان 2.5% من سكان العالم يعيشون في مدن.
0: By 1970, 40% of the world's population lived in cities.
1: وفي عام 1970 كان 40% من سكان العالم يعيشون في المدن.
0: At the beginning of the 21st century, just under 80% of all citizens now live in urban areas.
1: وفي بداية القرن الحادي والعشرين أقل قليلاً من 80% من كل المواطنين يعيشون في مناطق مدنية.
0: If you ask people the following questions, you will get predictable answers.
1: وإذا سألت الناس الأسئلة التالية، فإنك يمكن أن تتلقى الإجابات المتوقعة.
0: Where do you find most of the pollution?
1: أين تجد أكبر نسبة من التلوث؟
0: In the city will be the answer.
1: سيكون الجواب في المدينة.
0: Where do you find most of the crimes?
1: أين تجد معظم الجرائم؟
0: In the city.
1: في المدينة.
0: Where do most people want to live?
1: أين يرغب معظم الناس أن يسكنوا؟
0: The answer is in the city.
1: والجواب هو في المدينة.
0: Many famous people who grew up in small towns will tell you that they could not wait to get out of their little town and move to the big city.
1: كثيرون من مشاهير الناس الذين نشأوا في المدن الصغيرة سيقولون لك إنهم لم يستطيعوا الانتظار طويلاً للخروج من مدنهم الصغيرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة.
0: There is an allure to city life.
1: هناك إغراء للحياة في المدينة.
0: There is a glitter and glamour associated with the city.
1: هناك بريق وسحر خاص مرتبطان بالمدينة.
0: There is fame in the city.
1: هناك شهرة في المدينة.
0: There are opportunities to be anonymous in the city.
1: وهناك فرص لأن تكون مجهولا في المدينة.
0: There is enough to keep you busy in the city.
1: هناك ما يكفي لأن يجعلك مشغولا في المدينة.
0: There is enough to keep your attention away from God in the city.
1: وهناك ما يكفي لأن يبعدك عن الاهتمام بالله في المدينة.
0: One of the greatest challenges of all time for the Christians in the 21st century.
1: واحد من أعظم التحديات عبر كل العصور التي تواجه المسيحيين في القرن الحادي والعشرين.
0: Is how to live in the city of man and yet look forward to the city of God.
1: هو كيف تعيش في مدينة الإنسان ومع ذلك تتطلع إلى مدينة الله.
0: One of the greatest temptations of all times for those who love God.
1: إحدى أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة لأولئك الذين يحبون الله
0: is being able to enjoy God's creation and blessings without losing sight of their ultimate destiny.
1: هي القدرة على التمتع بخليقة الله وبركاته دون فقدان الرؤية لقصدها النهائي.
0: One of the greatest temptations of all times for believers is to learn how to love life and yet love the life to come even more.
1: واحدة من أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة للمؤمنين هي تعلم كيف تحب الحياة ومع ذلك تحب الحياة الآتية أكثر.
0: And that is not an easy challenge.
1: وهذا ليس تحد سهل.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because most of us tend to love this life more than the life to come.
1: لأن معظمنا يميل إلى حب هذه الحياة أكثر من حبنا للحياة القادمة.
0: In fact, very few of us could say with the writers to the Hebrews 13:14.
1: وفي الحقيقة قليلون جدا منا من يستطيعون أن يقولوا مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
0: For we have not here an abiding city.
1: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
0: But we seek after the city which is to come.
1: ولكننا نطلب العتيدة.
0: All of us, young or old.
1: كلنا شبابا كنا أو متقدمين في السن.
0: Love to put our eternal future out of our minds.
1: نحب أن نضع مستقبلنا الأبدي خارج نطاق عقولنا وتفكيرنا.
0: A class of 9-year-old children were asked what they thought about eternity.
1: سئل فصل من الأولاد الصغار في حوالي التاسعة من العمر عن فكرهم بشأن الأبدية.
0: One little boy said.
1: فقال ولد صغير.
0: When you die, they bury you in the ground, and your soul goes to heaven, but your body cannot go to heaven because it is too crowded up there.
1: عندما تموت يدفنونك في الأرض وتذهب روحك إلى السماء ولكن جسدك لن يستطيع أن يذهب إلى السماء لأنها مزدحمة جدا هناك.
0: A little girl said.
1: وقالت فتاة صغيرة.
0: Only the good people go to heaven. The other people go where it's hot all of the time, like the desert.
1: الناس الطيبون فقط هم الذين يستطيعون الذهاب إلى السماء. أما الآخرون فإنهم سيذهبون إلى مكان آخر حار جدا طوال الوقت مثل الصحراء.
0: But another little boy said.
1: ولكن ولدا صغيرا آخر قال.
0: Maybe someday I'll die.
1: ربما أموت يوما ما.
0: But I hope I don't die on my birthday.
1: ولكني آمل ألا أموت في يوم عيد ميلادي.
0: Because it's not fun celebrating your birthday if you are dead.
1: لأنك لن تستطيع أن تفرح وتبتهج في احتفالك بعيد ميلادك إذا كنت ميتا.
0: You see, there's confusion abounds even among believers.
1: هكذا ترى أن خلط الأمور والارتباك على هذا النحو موجود حتى وسط المؤمنين.
0: The vast majority of people in the Western culture think that when they die, they will all go to heaven.
1: الأغلبية الضخمة من الناس في الحضارات الغربية يعتقدون أنهم عندما يموتون سيذهبون مباشرة إلى السماء.
0: There are many popular books in the West that says that everybody is going to heaven.
1: هناك كتب شعبية كثيرة في الغرب تقول إن كل واحد سيذهب إلى السماء.
0: Others believe that after they die, they will go on from life to life to life.
1: وآخرون يعتقدون أنهم بعد أن يموتوا سيذهبون ويتنقلون من حياة إلى حياة إلى حياة.
0: But the Bible makes it clear that only those who accept Jesus Christ as Lord and Savior will go to heaven.
1: ولكن الكتاب يقولها بكل وضوح إن أولئك الذين يقبلون يسوع المسيح كالرب والمخلص هم فقط الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to talk to those of you who are going to heaven.
1: واليوم أريد أن أتحدث إلى أولئك الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to speak to those who are assured of heaven because of their faith and commitment to Jesus Christ.
1: أود اليوم أن أتحدث إلى أولئك الذين هم متيقنون من الذهاب إلى السماء نظرا لإيمانهم وانتمائهم ليسوع المسيح.
0: Let me review again what we have learned so far in our broadcasts.
1: دعني أراجع ما تعلمناه حتى الآن من هذه الحلقات في هذا البرنامج.
0: We saw how God's perfect will is for humanity to live in a garden.
1: رأينا كيف أن إرادة الله الكاملة للبشرية هي الحياة في الجنة.
0: But man built a city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: Primarily to run away from God.
1: أولا وقبل كل شيء لكي يهرب من الله.
0: The consequences were the destruction of the flood.
1: وكانت نتائج ذلك الدمار والخراب بسبب الطوفان.
0: Then Noah repopulated the earth.
1: ثم أعاد نوح إسكان الأرض بالناس.
0: But one of his descendants by the name of Nimrod built the Tower of Babel.
1: ولكن واحدا من سلالته اسمه نمرود بنى برج بابل.
0: The tower was a temple for the worship of zodiac.
1: وكان البرج هيكلا لعبادة الأبراج.
0: The consequences of that were confusion and babbling.
1: وكانت نتائج ذلك هي الفوضى والارتباك والثرثرة والهزيان.
0: Then we saw in the last broadcast how God overruled the foolishness of man and provided a temporary city.
1: ثم رأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن الله سيطر على حماقة الإنسان ودبر مدينة مؤقتة.
0: This city was earthly Jerusalem dedicated to the worship and honor of God.
1: وكانت هذه المدينة هي أورشليم الأرضية التي خصصت لعبادة الله ولإكرامه.
0: But even the temporary city is now permanently rejected by God.
1: ولكن حتى تلك المدينة المؤقتة أصبحت الآن مرفوضة من الله دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because its inhabitants rejected God in human flesh.
1: السبب أن سكانها قد رفضوا الله الذي تجسد في صورة إنسان.
0: And on a hill not far away from Jerusalem.
1: وفوق تل ليس بعيدا عن أورشليم.
0: God in human form was crucified.
1: صلب الإله المتجسد في صورة إنسان.
0: From that moment on.
1: ومن تلك اللحظة فصاعدا.
0: The New Testament moves away from earthly cities.
1: يبتعد العهد الجديد عن المدن الأرضية.
0: To a heavenly city called the New Jerusalem.
1: ويتجه إلى المدينة السماوية المسماة أورشليم الجديدة.
0: God never goes back.
1: الله لا يتراجع أبدا.
0: God moves forward.
1: الله يتحرك إلى الأمام دائما.
0: We will begin by looking at Hebrews 13:9-16.
1: وسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين من العدد 9 إلى العدد 16. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
0: Amen.
1: آمين.
0: There are some who think that they will go back to animal sacrifice in the earthly Jerusalem.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أننا سنعود ثانية إلى الذبائح الحيوانية في أورشليم الأرضية.
0: Can you imagine that after God sacrificed himself, the greatest sacrifice of all?
1: هل تتخيل بعد أن بذل الله نفسه أعظم كل الذبائح؟
0: Because God does not go back to the shadow after revealing the reality.
1: الله لا يعود إلى الظل بعد أن أعلن عن الحقيقة.
0: Our eyes must be fixed not on the earthly Jerusalem, but on the heavenly Jerusalem.
1: وعيوننا لا ينبغي أن تثبت على أورشليم الأرضية، بل على أورشليم السماوية.
0: The new Jerusalem is what the Bible calls heaven.
1: وأورشليم الجديدة هي ما يسميها الكتاب المقدس السماء.
0: The new Jerusalem is the destiny of all those who love the Lord Jesus Christ's appearing.
1: أورشليم الجديدة هي مصير كل أولئك الذين يحبون ظهور الرب يسوع.
0: The New Jerusalem is the place where believers will spend eternity with God.
1: أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيقضي فيه المؤمنون أبديتهم مع الله.
0: And the New Jerusalem will be the subject of my last message in this series.
1: وأورشليم الجديدة ستكون هي موضوع آخر رسالة في هذه السلسلة.
0: I hope you will not miss it.
1: أود أنها لا تفوتك.
0: It will be an encouragement to your heart.
1: سوف تكون مشجعة تماما لقلبك.
0: Those who are redeemed by the Lord Jesus Christ.
1: أولئك المفديين بواسطة الرب يسوع المسيح.
0: Are now living in earthly cities.
1: والآن يعيشون في المدن الأرضية.
0: They are commissioned by our Lord to be light in the darkness of the city of man.
1: هم موضوعون في مدن هذا العالم وهم مكلفون من الرب أن يكونوا نورا في ظلام مدينة الإنسان.
0: They are commissioned by the Lord to be salt in the rotting society of man.
1: هم مكلفون من الرب أن يكونوا ملحا في المجتمع الفاسد للإنسان.
0: They are commissioned to make Jesus known to the dwellers of every earthly city.
1: هم مكلفون أن يجعلوا يسوع معروفا للمقيمين في كل مدينة أرضية.
0: They are commanded to be busy and occupy until Jesus comes back again.
1: بل إنهم مأمورون أن يكونوا مشغولين ومنشغلين إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: Those who follow Jesus are instructed to show their true witness until he comes back.
1: أولئك الذين يتبعون يسوع مطلوب منهم أن يظهروا شهادتهم الصادقة إلى أن يأتي ثانية.
0: We are told to be in the world but not of it.
1: مطلوب منا أن نكون في العالم ولكن لا نكون من العالم.
0: We are told by our Lord to be faithful and diligent in all that we do.
1: الرب يطلب منا أن نكون أمناء ومجتهدين في كل ما نعمله.
0: Without losing sight of our ultimate destiny.
1: دون أن نفقد رؤيتنا عن مصيرنا النهائي.
0: We are reminded again and again not to get too comfortable in man's city.
1: ونحن نذكر مرارا وتكرارا ألا نفرط في الراحة في مدينة الإنسان.
0: We are not to forget about our real home.
1: وألا ننسى أن يكون اهتمامنا ببيتنا ووطننا الحقيقي.
0: I want to give you five reasons as to why true Christians are apt to forget about the heavenly Jerusalem.
1: أريد أن أعطيكم خمسة أسباب تجعل المسيحيين الحقيقيين معرضين أن ينسوا اهتمامهم بأورشليم السماوية.
0: We will not be able to cover them all today, but tune in next time to get the rest.
1: لن نستطيع أن نغطيها جميعا في حلقة هذا اليوم. لذلك أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة عندما نتحدث عن باقيها.
0: But here are the five.
1: هذه الخمسة أسباب هي.
0: One.
1: أولا.
0: Many have a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: كثيرون لديهم إدراك خاطئ ومزيف عن أورشليم السماوية.
0: Second.
1: ثانيا.
0: Many yield to the allure of what is seen on earth.
1: كثيرون يجتذبون إلى الإغراءات والشهوات التي يرونها هنا على الأرض.
0: Third.
1: ثالثا.
0: Many of the churches have taken on a worldliness style.
1: كنائس كثيرة أصبحت تشاكل العالم.
0: Four.
1: رابعا.
0: Many succumb to the overwhelming pressures of life.
1: كثيرون استسلموا لضغوط الحياة القاهرة.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: there are many false teachings regarding heaven.
1: هناك تعاليم كثيرة مزيفة بخصوص السماء.
0: Let's cover some of those five today.
1: في حلقة اليوم سنحاول أن نغطي بعض هذه النقاط الخمس فقط.
0: First, I want to tell you about the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: أولاً أود أن أخبركم عن الإدراك الخاطئ المزيف عن أورشليم السماوية.
0: There is a great distortion about what heaven is like.
1: هناك تحريف وتشويه كبير لشكل السماء وحقيقتها.
0: If I believe that distortion, I would not want to be there either.
1: لو أنني صدقت هذا التشويه لما وددت أن أكون هناك.
0: Sitting on a cloud, playing a harp, wearing halos.
1: الجلوس على السحاب، العزف على القيثار، ارتداء الهالات.
0: And looking very cherubic.
1: والمظهر الملائكي جداً.
0: These are not what heaven is all about.
1: ليست هذه الأشياء هي كل ما هو موجود في السماء.
0: These things are distortion of the heavenly city.
1: هذه الأشياء هي تشويه للمدينة السماوية.
0: Streets of gold, pearly gates, and 24 hours of boring church services is a distortion of what heaven is like.
1: شوارع من الذهب، بوابات من اللآلئ، و24 ساعة من الخدمات الكنسية المملة. هذا تشويه لما هو حقيقي بالنسبة للسماء.
0: But the truth is this.
1: الحقيقة هي
0: The heavenly city is so awesome.
1: المدينة السماوية مهوبة جدا.
0: The heavenly city is so magnificent.
1: المدينة السماوية فخمة جدا.
0: The heavenly city is so indescribable.
1: المدينة السماوية لا يمكن وصفها.
0: That God told us very few things about it.
1: إلى درجة أن الله أخبرنا أشياء قليلة جدا عنها.
0: And the reason God did not tell us a lot about the heavenly Jerusalem is this.
1: والسبب الذي لأجله لم يخبرنا الله أشياء كثيرة عن أورشليم السماوية هو هذا.
0: Many of us would be jumping over skyscrapers to get there.
1: ربما لأننا كنا سنقفز من ناطحات السحاب لكي نصل إلى هناك.
0: And that is if we knew the full story.
1: هذا إذا عرفنا القصة كلها.
0: The best of what we have here on earth cannot possibly be measured by the awesomeness of heaven.
1: أفضل وأحسن ما لدينا هنا على الأرض لا يمكن أن يقاس بمهابة وروعة وعظمة السماء.
0: Think of what excites you the most here on earth.
1: فكر في أكثر ما يجعلك منفعلا ومبتهجا هنا على الأرض.
0: And then magnify it a billion times.
1: ثم كبر هذا الشيء بليون مرة.
0: And you still cannot get a glimpse of heaven.
1: وأنت مع ذلك لا تزال عاجزا عن أن تدرك لمحة عن السماء.
0: In Philippians 1:23, Paul calls it far better.
1: في الرسالة لأهل فيليبي الأصحاح الأول والعدد 23 يشير إليها بولس بقوله إنها أفضل جدا.
0: We have false perception of the heavenly city that distorts its image.
1: لدينا إدراك خاطئ ومزيف عن المدينة السماوية مما يشوه صورتها عندنا.
0: I want you to tune in next time and I will tell you more about why Christians are likely to forget about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن المزيد الذي بسببه يحتمل أن المسيحيين ينسون ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: سفر الرؤيا 2015 بيقول: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فكرة الدينونة الأخيرة بتضايق ناس كتير، مش قادرين يتصوروا إله بيبعت أي حد لجهنم النار. النهاردة هناخد نظرة واقعية على اللي بيعملوا الكتاب المقدس عن المصير النهائي لكل اللي عمرهم ما أمنوا بيسوع للخلاص. خليك معنا لو سمحت. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت لما الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: في مبشر قال تصريح إن أكبر عدد من الناس بيجوا للخلاص بالإيمان في المسيح عن طريق الوعظ عن محبة الله أكتر من الوعظ عن دينونة الله، وده ممكن يكون حقيقي، لكن أنا عايز أقول إننا فعلا مش بنفهم محبة الله إلا لما بنفهم دينونة الله. يعني الصفتين دول بتوع الله مرتبطين ببعض. عظة النهاردة هي عظة صعبة جدا، هي عظة في الحقيقة أنا كنت بفكر فيها من أسابيع علشان هي صعبة في الوعظ، وبالنسبة لجزء منكم هيكون صعب جدا أنكم تستقبلوها. لكن أنا عايز أبدأ بإني أقول إن اللي هيعمله الله والوصف اللي اتحط لينا في الكتاب المقدس مش حاجة بيستمتع الله بيها قوي. مكتوب في الكتاب المقدس إن الله مش بيستمتع بموت الأشرار، لكن الدينونة لازم تحصل بسبب الصفات اللي عند الله. خليني أقول كمان إني وأنا بتكلم أتمنى إنك ما تحكمش على الله. هيكون سهل جدا إنك تفرد ظهرك وتربع إيدك وتقول ده مش عدل. كوبر قال إن في ناس أخدوا من إيد الله الميزان والعصا وأعادوا الحكم على عدالته وبقوا بيحكموا الله، وأنا بحذرك ما تروحش في الطريق ده. يمكن تكون فاكر قصة أنا قلتها قبل كده عن واحدة ست كبيرة في السن كانت قاعدة جنبي في الطيارة. كنت بكرز ليها وهي كانت من كنيسة متحررة جدا مش بتؤمن بالجحيم، وقالت لي حاجة أكتر حاجة أنا متأكدة أني عارفاها كويس هي أن الجحيم مش موجود. أنا قلت دي حاجة مدهشة، وبعدين أنا ابتسمت. أنت دايما بتحاول تبتسم في لحظة زي دي، وأنا قلت أنت عارفة أنت حطتيني في ورطة صعبة جدا هنا، علشان من ناحية أنا أتمنى أنك تكوني صح، لكن من الناحية التانية يسوع اتكلم عن الجحيم على الأقل 11 مرة أكتر ما اتكلم عن السماء. عشان كده أنت حطتيني في ورطة صعبة، علشان إما أني أمشي معاكي أو أمشي مع يسوع في الموضوع ده، وما تحسيش أني بجرحك، لكني همشي مع يسوع. تمام؟ خبر عاجل، رأيك مش مهم بخصوص الموضوع ده. خليك فاكر دي، رأيك مش مهم. فبدل ما تقسي قلبك، وكتير منكم هيحبوا يعملوا كده ويقولوا إزاي الله يعمل كده، ليه ما تصليش دلوقتي وتطلب من الله أنه يخففها شوية؟

الآيات دي، وبعدين هنراجع النص تقريبا جملة جملة، وبعدين هنشوف إيه اللي ممكن نتعلمه وإيه اللي عايز يعلمه لينا الله. سفر الرؤيا وإصحاح 20 بداية من آية 11 مكتوب: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هي دي الدينونة، أكبر دينونة، هي دي الدينونة المرعبة اللي تخلي جسمك يقشعر. طيب خلينا نشرح النص. أول حاجة نبتدي باللي قاعد على العرش. هتلاحظ أنه مكتوب ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. العرش عظيم لأنه مهيب، ده عرش الله، ده العرش الأبدي فعلا، ده العرش اللي موجود من الأزل. الله هو اللي على العرش ده، وهو عرش أبيض، قداسة كاملة ونقاء كامل. مفيش حد يقدر يعدل الحاجات علشان يخلي شكلها أحسن، مفيش أي إمكانية للرشوة، علشان إحنا دلوقتي في حضور الله القاضي اللي هيحكم بالعدل وينفذ الصح. ده عرش نقي ومقدس، والله اللي جالس عليه منذ الأزل. الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيتكلم عن عرش الله وعن الحمل، لكن هنا طبعا إحنا عارفين إنه الحمل، إحنا عارفين إنه يسوع، علشان في يوحنا 5 وعدد 22 يسوع بيقول إن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. وبولس قال في سفر أعمال الرسل في أثينا: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، وهو يسوع المسيح. يسوع هو اللي على العرش ده، يسوع اللطيف والوديع اللي الناس بيحبوه في عيد الميلاد، الطفل الصغير اللي تقدر تطلعه في عيد الميلاد وبعدين تخبيه بقي السنة وتسحبه من على الرف زي الكتاب، ويكون موجود على الرف مرة تاني السنة الجاية. الطفل الصغير ده هو الفادي اللي بقى القاضي. ممكن تقول لي طيب العرش ده فين؟ هتلاحظ انه مكتوب في النص ان كل حاجة هربت من حضوره ومش موجود ليها مكان، مش موجود للعرش ده مكان. دلوقتي احنا لازم نرجع ونفتكر باقي السلسلة اللي وصلنا ليها لحد دلوقتي. فاكر اخر مرة لما كلمتك عن الملك الالفي وازاي يسوع بيحكم، وبعدين في نهاية الملك ده يسوع بيسلمه للآب زي ما مكتوب في الكتاب المقدس، وبيتنقل للملك الابدي. وفي الفترة الزمنية الانتقالية دي كلام الكتاب المقدس بيتحقق إن العالم وكل أعماله هتتحرق. العلماء مختلفين إذا كان الله هيبيد الكون للأبد ويخلق كون جديد من العدم، ولا الأرض هيتعاد خلقها، لكن الحاجة الأكيدة إنها هتتحرق بالنار. وفي الفترة الانتقالية دي لما الناس يقفوا قدام العرش العظيم مش هيشوفوا حاجة غير العرش، مفيش مجرة علشان يقدروا يشوفوها، وكلهم واقفين عند العرش بخوف. لو كنت فاكر ان الناس بيخافوا من الحكم النهاردة لما بيتحكموا، فاضرب ده في 100 مرة علشان عندهم فكرة كويسة عن اللي مستنيهم. قدامنا هنا القاضي قاعد على العرش، وبعدين عندنا المتهمين. انا مش متأكد اني لازم اسميهم كده علشان دي مش نفس نوع المحاكمة اللي هتلاقيها موجودة على الارض، لكن مكتوب ورأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله. الناس دي جات منين؟ طيب قدام شوية في النص هتلاحظ انه مكتوب ان البحر طلع الاموات اللي كانوا فيه، والهاوية طلعت الاموات اللي فيها. هم موجودين هناك لان الله بيستدعيهم من كل مكان في العالم، كل الخطاة من بداية الخليقة الله يستدعيهم للدينونة دي. كانوا بيقولوا في العصور القديمة انك لو مت في البحر، يعني لو غرقت، ممكن طبعا

0: سمك القرش ياكلك، او لو اتحرقت ورمادك اترش في البحر، ولا حتى الآلهة تقدر ترجعك للحياة الآخرة. ده كان نوع من التأكيد انك لو مت بالطريقة دي فانت في امان من اي دينونة اخيرة. الله بياخد اللي في البحر ويستدعيهم علشان يخرجوا. الأموات دول جايين من قبور منسية من زمان، دول جايين من زلازل وأجسادهم اتدمرت وتحولت لتراب. الله بيستدعيهم علشان يخرجوا من التوابيت اللي كانت متبطنة بستان بشكل جميل، وكمان اللي ماتوا في ظروف رهيبة بسبب الجوع وبسبب الفقر. الله استدعاهم كلهم. في واحد من الكتاب قال إن الله يعرف كل ذرة من تراب البشر وكل خيط من الحمض النووي، وبيستدعيها تخرج من الصحراء والكهوف والغابات والبحار والقبور والأحياء الفقيرة والقصور، وكلهم هناك أجسادهم قامت من بين الأموات يوم الدينونة جه. وبعدين إيه اللي مكتوب في الكتاب المقدس؟ مكتوب إن الهاوية طلعت الأموات اللي كانوا فيها. عشان كده إحنا محتاجين مراجعة صغيرة، مش كده؟ فاكر في العظة الأولى في السلسلة اللي وعظتها عن إزاي لما يجي وقت الاختطاف المؤمنين هيصعدوا؟ عشان دلوقتي لما المؤمنين بيموتوا أجسادهم بتتحط في القبر، ومع ذلك أرواحهم بتكون في السماء، واللي بيحصل إنهم هيقوموا من الأموات ويتحدوا بأرواحهم. الناس في السماء دلوقتي مش كاملين إلى حد كبير، ده موضوع منفصل، لكن هم مش كاملين إلى حد ما، وأرواحهم بتتحد مع بعض علشان يبقوا مكتملين بالكامل زي البشر اللي كانوا هنا على الأرض، طبعا مع شوية تغييرات أساسية في أجسادهم وفي أرواحهم.
1: يا صديقي، النهاردة أنت سمعت الجزء الأول من عظة تقدمت في كنيسة مودي، وهي عن دينونة الله لغير المؤمنين، وهي دي عقيدة النار الأبدية. لو عمرك ما أمنت بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي، ممكن تعمل كده النهاردة، علشان مكتوب في الكتاب المقدس إننا لما بنؤمن بالمسيح إحنا بنخلص من الغضب الآتي. وفي غضب كتير جاي، زي ما سمعت النهاردة ممكن نكون غلط في شوية من التفاصيل بخصوص ترتيب مجيء يسوع المسيح، لكن ما تخيلش ده هيوقفنا عن دراسة النبوات. النبوات أعطيت لنا مش علشان ترضي فضولنا، على قد ما أعطيت لنا علشان نعيش حياة مقدسة متوقعين مجيء الله. إحنا مهتمين إننا نشجعك في رحلتك الروحية زي ما بتسمع هنا في البرنامج، طول الطريق لحد ما توصل لخط النهاية. علشان كده لو سمحت خليك معانا في المرة اللي جاية، هي عظة صعبة لكنها عظة كلنا محتاجين نسمعها، إزاي الله بيحاكم غير المؤمنين. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك بيحاكم غير المؤمنين، وهي تاسع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفردة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا عن بحيرة النار الأبدية. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن أساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الإنجيل، وأساس الدينونة للي سمعوه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: مين فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

تسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسة تانية للكنيسة لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرحت كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل امانه، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيل مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك على روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا افهم افملي مشيئتك الوقت الجاي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأسد والغزالة، وإن الغزالة أسرع من الأسد بكتير. الغزالة بتجري بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، والأسد بيجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. بس أغلب الأحيان الأسد يجري ورا الغزالة ويصطادها. كل يوم الغزالة تصحى وتجري، وعارفة هي بتجري ليه، عندها هدف. وكل يوم الأسد يصحى كمان ويجري، وعارف إن هو عنده هدف. الأسد أما بيجري بيجري عشان يصطاد وياكل الغزالة، بس الغزالة وهي بتجري بتبقى بتجري عشان خايفة من الأسد. لو أنت بتصحى كل يوم وتجري، يا ترى بتجري على إيه؟ عندك هدف يعني؟ لو عندك هدف هتصحى وتجري وراه. طب لو ما عندكش هدف يبقى أنت مش عايز تصحى أساسا. طب يا ترى بقى اسأل نفسك، هو أنت وأنت بتجري أنت غزالة؟ يعني بتجري من حاجة ولا أسد وبتجري ورا حاجة؟ لو بنجري ورا حاجة هنبقى كلنا حماس ونشاط وعايزين نمسكها ومتحمسين قوي. لو بنجري من حاجة هنكون دايما خايفين ومش حاسين بالأمان خالص. لو في حاجة بتجري وراك، أقف وفكر إزاي تتخلص منها، لأن طول ما هي وراك مش هتخليك تبص قدامك. لو في علاقة قديمة مثلا، أو عادة سيئة، أو خطية، أو فكرة مسيطرة عليك، روح لربنا وقول له يشيلها عنك عشان تقدر تجري بحرية. ربنا هيخلصك من التقد القديم اللي في حياتك ويخليك قادر تنطلق. ادي حملك لربنا يشيله عنك، تلاقي نفسك خفيف وقادر تنطلق إلى الأمام.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات.

لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
8: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
9: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
10: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم.
9: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
9: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
10: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
9: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
8: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
9: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
10: الطريق والحق والحياة،
8: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
9: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
8: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
10: هذا سؤال صعب.
9: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
9: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
10: ابن الله، ابن الله فقط.
8: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
10: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
8: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
9: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
8: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
9: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
10: وكيف نتأكد من ذلك؟
9: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
9: هذا ما سوف نتناوله معا.
8: أمامنا مصدران.
10: ما هما هذان المصدران؟
8: كلامه وكلمته.
9: كلام الله الكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
8: ألا تثقون فيه؟
10: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
9: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
8: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
9: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
10: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك
8: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
10: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
9: وأي مصدر تقترح؟
10: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
8: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
9: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
10: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
9: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
10: العقل هو باب المعرفة
8: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
10: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
9: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
10: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
10: والحل، ما هو الحل؟
9: أن نثق في كلام الله.
8: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
10: لكنني يا عم قاسم.
8: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
8: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
9: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
10: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
8: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
9: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
8: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
10: وهو كذلك يا عم قاسم،
9: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
9: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
8: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
9: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
8: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
9: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
7: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
10: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
8: أي جزء منه حرفوه؟
10: كله، حرفوه كله.
8: العهد القديم، التوراة والمزامير.
2: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
8: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
7: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
9: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
10: والعهد الجديد
8: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
2: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
9: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
7: كلام معقول.
8: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
9: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
8: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في صموئيل الأول 28:8 أن الملك شاول قال لعرافة عين دور: أعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. فسألته العرافة: من أصعد لك؟ فأجاب: أصعدي لي صموئيل. وسألها شاول: ماذا رأيت؟ فقالت: رأيت آلهة يصعدون من الأرض، رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، وقال صموئيل لشاول: غدا أنت وبنوك تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا ليد الفلسطينيين. والسؤال هو: كيف يسمح الله للعرافة أن تقيم صموئيل من الموت، مع أن شريعة موسى تقول لا تدع ساحرة تعيش، كما جاء في خروج 22:18؟
2: كان الملك شاول في حالة رعب ويأس من معركة ضارية تنتظره، وهو صاحب العقل المشوش المريض، وكان الرب قد رفضه ولم يعد يجيبه. فقرر شاول أن يتصل بعالم الموتى ويستحضر روح صموئيل النبي ليطمئنه ولينصحه، فقصد بيت العرافة لتستحضر له روح صموئيل. ولم يرى شاول شيئا، واكتفى بما قالته له العرافة. وفي تحليل ما قالته العرافة هناك احتمالان. الاحتمال الأول: أجرت العرافة معجزة بالاستعانة بالقوى الشيطانية فاستحضرت روح صموئيل، لكن هذا الاحتمال مرفوض، لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، والموتى لا يعودون، كما قال داود عن ولده الذي مات: أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي. وهناك هوة لا تعبر بين الأحياء والأموات، تحدث المسيح عنها في إنجيل لوقا الأصحاح 16.

0: أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. يتضح كذب العرافة من أنها قالت إنها ترى آلهة يصعدون من الأرض في آية 13، وقالت إنها رأت شيخا صاعدا مغطا بجبة آية 14، وليس في الأرواح شيوخا يلبسون جببا، ولم تذكر شيئا عن مصير شاول ولا عن رأي صموئيل فيه، بل كررت آراء صموئيل التي سبق أن أعلنها عن شاول والتي كان قد سمع بها الشعب كله.
1: نقرأ روايتين متناقضتين عن موت شاول، أولاهما في صموئيل الأول 31:3-5، وتقول إن شاول أصيب بجرح قاتل فسقط على سيفه منتحرا، والثانية في صموئيل الثاني 1:6-10، وتقول إن رجلا من عماليق قتله بعد إصابته.
0: القصة الواردة في صموئيل الأول هي الصحيحة، أما قصة العماليقي التي جاءت في صموئيل الثاني 1 فهي القصة التي اختلقها كذبا ذلك العماليقي ليرويها لداود، لأنه ظن أنه سيفرح قلب داود بخبر موت شاول فيحصل على مكافأة، ولكن كذبه لم يحقق هدفه. وجاءني اعتراض يقول يذكر صموئيل الثاني 2:8 أن إشبوشس ابن شاول لم يمت، لكن جاء في أخبار 1:6 فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته ماتوا معا. وللرد أقول إن المقصود بعبارة كل بيته الأفراد الذين ذهبوا مع شاول للحرب، وبحسب ما جاء في صموئيل الأول 31:6 مات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله في ذلك اليوم معا. ولم يكن إشبوشث ضمن القتلى لأنه لم يذهب مع أبيه شاول للحرب، كما لم يمت بعض أحفاد شاول، فقد كان له حفيد أعرج من ابنه يوناثان اسمه مفيبوشث بقي حيا كما نقرأ في صموئيل الثاني 4:4. وجاءني اعتراض آخر يقول يؤخذ من صموئيل الثاني 5:6 أن داود جاء بتابوت عهد الله بعد محاربة الفلسطينيين، ولكن يؤخذ من أخبار أيام أول 13:14 أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم. وللرد أقول إن المعترض الكريم لو أنه قرأ أخبار أول 15 لرأى أن داود أصعد تابوت عهد الله بعد أن هزم الفلسطينيين، وحينئذ لا يوجد تقديم ولا تأخير. لقد أصعد بنو إسرائيل تابوت عهد الله مرتين، مرة من بعلة قبل انهزام الفلسطينيين صموئيل الثاني 5:6 وأخبار أول 15، وليس من 14 كما قال المعترض. فالنبي صموئيل بعد أن ذكر انتصار داود على الفلسطينيين ذكر إصعاد التابوت مرتين، أما في سفر الأخبار فذكر إصعاد تابوت الله من بعلة ثم انتصار داود على الفلسطينيين ثم ذكر إصعاد التابوت من بيت عبيد، ولا يوجد أدنى تناقض بين الأمرين. فأي

0: حرج على النبي إذا ذكر تاريخ تابوت عهد الله بجميع تفاصيله مرة واحدة وجمع الشيء إلى مثله حتى لا يعود إليه ثانية؟ أما النبي الآخر فذكره بطريقة أخرى، هنا لا تقديم ولا تأخير.
1: جاء في صموئيل الثاني 6:6-7 أن عزة لما رأى الثيران التي تجر العجلة التي تحمل تابوت العهد قد تعثرت، خاف على التابوت أن يسقط، فمد يده إلى التابوت ليمسكه، فقتله الرب. فهل يجازي الله نية صالحة بالقتل؟
0: يعلم الله الناس دروسا عن طريق معاملاته مع أفراد مخصوصين ليكونوا عبرة لغيرهم. وقد وقع حكم الموت على عزة إنذارا لشعب الله حتى يحملوا تابوت الله بالطريقة الخاصة التي أمر الله بها في سفر العدد الأصحاح 4. إن طريقة التعامل مع المقدسات يجب أن تكون بطريقة الله، وكان يجب أن يحملوا تابوت الله على الأكتاف لا على عجلة. إذن قصد الله أن يعلم داود وجميع الشعب احترام وتقديس كل ما يتعلق بالعبادة، وعلينا نحن اليوم أن نحترم بيت الله وكتابه وكل ما يختص به. كان عزة يعرف شريعة موسى، وكان التابوت في بيت أبيه وجده مدة 70 سنة، وكان أبوه مقدسا ومخصصا لخدمة التابوت، فليس لديه أي عذر بالجهل بالشريعة الخاصة بتابوت عهد الرب. ولا ننسى أن لكل خطية استعداد سابق. لابد أن عزة كان قد اعتاد الدنو من التابوت منذ صغره، فكان يعامله بغير توقير، وربما افتخر بجسارته لما مد يده ليسند التابوت أمام الجماعة.
1: نقرأ أن عبيد آدوم جتي كما في صموئيل الثاني 6:10، ولكن في أخبار الأيام الأول 15:17-18:21 نقرأ أنه لاوي.
0: عبيد آدوم لاوي، ولد في مدينة اللاويين التي اسمها جت رمون، وكان يعيش في مورشة جت، وهكذا حصل على لقب الجتي، فهو لاوي وهو جتي، لا تناقض.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في 3 أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك واختار داود انه يكون ملك عوضا عن شاول. فارسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الايام والخبر وصل لشاول ان داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن ان ملكه في امان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي اخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، واولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان ابو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الاعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع امام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. واول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فاكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش اي ذنب فيه. فاخدت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى اعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوق روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق. مر باصعب ظروف او ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح وتقول

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا النهاردة. نتعرف بيك.
1: أنا بشوي صفوت.
0: إزيك بشوي؟
1: الحمد لله تمام.
0: بتدرس يا بشوي؟
1: بدرس كمبيوتر ساينس.
0: طيب إيه رأيك في الأغنية اللي أنت سمعتها؟ في حاجة معينة شدتك أو سطر أو كلام معين كده حسيت أنه ده شدني الكلام ده؟
1: أنا شدتني قوي اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت.
0: عشان احنا بنشوف بقلبنا يعني، ولا ايه الفكرة؟
1: لا هي مش كل الناس بتشوف زي بعض يعني. اكيد كل الناس هتلاقي في منها الحلو وفي منها الوحش، بس يعني في اللي بيتشد للمظهر فعلا واللبس والكلام دوت. زي برضو عجبني نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ده كلام صح جدا، ومش كل الناس بتاخد بيه.
0: صح.
1: في ناس كل اللي يعجبه في اي حد لبسه مظهره،
0: طريق كلامه المظهر اللبس
1: كل دوت. لكن برضو في ناس بتبص للشخصية وطريقة التعامل وكده. زي برضو فكرة غلط كتير الناس بتقولها يعني، ان كلهم بيحكموا عليه من المظهر بس ما بيتعاملوش معاه، ما يعرفوش شخصيته من قبل ما يشوفوه ويتعاملوا معاه، بيقولوا ده رخم ده كده. لكن لا، هم ما بيكونوش يتعاملوا معاه، فدي فكرة غلط برضو.
0: دي حاجة غلط يا بشوي. صح. يعني موجودة برضو حتة اللي هو ايه، لو شفت حد مش بيضحك يا جماعة ما ينفعش نقول عليه خنيق، لانه هو احنا ما نعرفش كل حد هو ايه مر بايه في حياته. مش هو ممكن يبقى انسان طيب جدا جدا،
1: يكون زعلان
0: وزعلان عدى في حاجات قاسيه. أيوه. مزعل يعني، هو بيحب كل حاجه وبيحب الحياه وبيحب يضحك، بس مر بحاجات صعبه. مش احنا ممكن ناخد مواقف كويسه ناحيه الناس دي ونقدر نخرجهم حتى من احزانهم، بس ما نحكمش عليهم بأسوأ ونقول لا ده خنيق يا عم، ده ما بيضحكش، اما اتجنبه احسن.
1: اكيد طبعا. وبعدين انا برضو لما اقول على حد كده ممكن ابقى في يوم قاعد متضايق وحد يجي يقول عليا كده.
0: بالظبط. فلو ارحم الناس عشان يرحموك.
1: بس دي فكره غلط جدا يعني، ولازم انا يعني كشخصيا ما نحكمش على اي حد غير لما نعرفه ونتكلم معاه ونعرف شخصيته كمان، حتى نقدر نعرف كل حاجه فيه كويس وحش.
0: ده حقيقي.
1: بعد كده نبتدي نحكم عليه.
0: ده حقيقي.
1: حتى طيب. لو لقيناه وحش ما نقعدش نتكلم عن الناس بقى ونقول لهم ده وحش.
0: يعني انت مثلا شفت حد وحسيت ان انت مش قادر في القعده معاه تبقى مبسوط اخر حاجه، وحاسس انك مبسوط اكتر لوحدك، فخلاص يعني اللي هو مش كلنا بنقدر نضحك طول الوقت مع بعضنا. كل يعني في ناس بتقدر تبقى صاحبهم قوي، في ناس بتقدر تبقى كويس معهم، بس في كل الاحوال لازم نبقى كويسين مع كل الناس، حتى لو مش من نفس النوع بتاعنا او مش على هوانا قوي، لازم نبقى حلوين معاهم. يعني ما ينفعش ان احنا طول الوقت نصدر احكام على الناس وفرمانات، وانت ده فاني ده مش بيضحك. يعني لا، الحقيقة ابسط من كده وما تستاهلش كده يعني.
1: اكيد طبعا. وبعدين ما انا مش ضامن برضو الواحد اللي انا شفته دوت هو طب الموقف ده هو زعلان ولا متضايق ولا هو محكومش عليه مثلا من اول مرة. انا لازم اكون عارف شخصيته كويس، بعد كده ابتدي اقول ده رخم، ده كده، يعني. لكن من اول مرة اقعد معاه طب ما انا مش عارف هو متضايق،
0: ما ينفعش اللي هو طول الوقت بحكم على الناس والجو ده.
1: اكيد طبعا.
0: انت تحب تقول حاجة بشوية، تقول حاجة للناس اللي هم بيحكموا على الناس اول ما يشوفوهم، او طول الوقت عمالين يحكموا على الناس، انت تحب تقول لهم حاجة، توجه لهم نصيحات، تقول لهم اي حاجة؟
1: اقول لهم يعني لازم انت تتعامل مع الشخص الاول وبعدين تعرف شخصيته وتبتدي تحكم عليه. ما هو مش كل اللي لابسين لبس حلو وناس كويسة يعني. ومش كل برضو اللي لابسين ساعات وبيروحوا ويركبين عربيات برضو ناس كويسة. ممكن يكون سارقها عادي.
0: طب وتكملت الكلام انه حتى لو لقينا حد لابس لبس بسيط وعادي، اللي هو يعني مش لازم كل الناس تبقى واو طول الوقت، ممكن يبقى عادي بس هو انسان رائع وانسان عظيم جدا، وممكن تحبه اكتر حد في الحياة لو قعدت واتكلمت معاه، لانه اللبس ده يعني كماليات، مش اهم حاجة في الانسان لبسه وشياكته ومظهره وراكب عربية نوع ايه، والجو ده مش هو اهم حاجة في الانسان يعني. طيب انت تفتكر اي موقف عديت بيه حسيت انه لا انا لازم اكون براجع نفسي وانا بتعامل مع الناس، او حسيت انك حكمت على حد بشكل ما كانش ينفع، او تسرعت، او تقدر تفتكر لنا اي حاجة، او حد حصل قدامك حاجة شبه كده؟ بس طبعا ايه، من غير ما نقول اسمه.
1: هي بتحصل كتير بصراحة. يعني دي ده تقريبا كل يومين ثلاثة.
0: حصلت معك حاجة كده؟
1: يعني مثلا آخرهم مرة يعني كنت في الجامعة وكده، وبعدين في حد قاعد معنا فبقول ده إيه ده، ده شكله إيتم، ده رخم قوي. فندمت بقى أن أنا عملت كده. بعد ما اتكلمت معاه لقيته حد كويس جدا، حد طيب جدا، أنا معرفش إزاي قلت عليه كده. بس فما ندمت يعني في الموقف ده، ما كانش ينفع أن أنا أقول كده. وتعلمت أن أنا ما ينفعش احكم على حد او اقول على حد انه رخم من غير ما اعرفه. ومن ساعتها من ساعتها اللي هو كان من يومين يعني ما قلتش على حد رخم.
0: حلو قوي، جاي في الموضوع مظبوطه كده، من جاي متظبطه انه لسه حاصل طازه جه معانا في البرنامج على طول. طيب هو من كلامك انا كنت هسالك، هل بيفرق معانا احنا نفسنا لما بنعامل الناس كويس وما نقعدش نحكم عليها؟ ف يعني انت نفسك بتحس انك لما ما بقتش تحكم الاحكام الصعبه على ناس، او اتجنبت حته انك لما تشوف حد متضايق تقول لا، او بتحس انه فرق معك انت شخصيا؟ انت حاجه جواك اتغيرت، انت بقيت قادر تنبسط اكتر وانت متواجد مع الناس، حاجه زي كده بتحصل؟
1: اكيد طبعا. انا يعني حتى الناس اللي هم بيعاملوا الناس من شخصياتهم وكده ما بيحكموش عليهم من الاول، دي بتبقى شخصيات ناضجه. يعني انت واحد ناضج، انا بحس بصراحه ان هم بيحكموا عن الناس ان انت ما عندكش النضج الكفايه او التفكير الكفايه انك تفكر. طب ما انت ما تعرفوش، طب انت ليه بتقول عليه كده؟ فانا فعلا دي حاجه تبسط، فعلا تحس ان انت انسان ناضج. وكمان لما نظرتك تتحقق في حد صح انت بتنبسط يعني. ولما تكون مثلا يعني حتى اصحابي لما اكون فاكر منهم في ناس رخمه وكده واتعرف عليهم الاقيهم ناس كويسه، طب ما ايه ده، دي حاجه حلوه يعني انا مبسوط.
0: وكمان حته انه انت تاخد الناس للحته الحلوه، يعني سي انه لقينا ناس مش مبسوطين اخر حاجه من الدنيا، فاللي هو حته في الاغنيه تلقى السعاده بحر والناس فيه غواصين، يلا البس مايو وبلبط جواه، خد الناس، خد الناس لو زعلانه، فرفش الناس لو مقفوله، لو حاسس ان حد واخد جنب دايما وانت قادر انك تتعامل معاه وعندك فرصه انك تقرب منه، شده من الوحده والحزن اللي فيه وجيبه، يمكن انت تكون سبب تغيير ليه. يعني بدل ما نكون بنحكم على الناس، لا تعالوا احنا نغير من نفسنا ونحاول نغير في الناس على قد طاقتنا وعلى قد اللي نقدر نعمله.
1: أكيد طبعا. ومش كل واحد لوحده يعني يبقى كئيب وما بيضحكش ومش عارف إيه ونبعد عنه وخلاص، ولا ده ما بيحبش يضحك يبقى ما يكونش في شلتنا، عشان الموضوع ده منتشر بين الشباب قوي اليومين دول. أي حد يقولك لا ده كئيب، ده ما يقعدش معانا يا عم، ده بيكئب لنا اليوم، ده مش عارف إيه، زي برضو يا عم ده بيعمل لنا فيها مقدس ومش عارف إيه والكلام ده كله، لا طب ما احنا ليه، طب ما انت قرب منه اعرف منه هو زعلان ليه، ممكن تكون انت تبقى سبب في سعادته او تفرحه او تخليه انسان تاني خالص يعني.
0: حلو قوي، حلو قوي بيش، انا معاك جدا في حتة الشلالية وان احنا بنتكوم على بعض كل شلة كده مع نفسها، وتلاقي الناس نفسها تدخل ونفسها تتعرف، واحنا
1: نتيجة لده برضو انت بتلاقي ناس عندها وحدة فظيعة بسبب الموضوع دوت، يقول لك انا اصحابي كلهم لوحدي، كلهم في شلل مش عارف ايه، طب انا مش لاقي حد اقعد معاه، هم ليه بيعاملوني كده؟ نتيجة برضو ان هو مثلا بيكون لوحده او كده، او حتى صدقني في ناس ما بتكونش لوحدها او اي حاجة. بس موضوع الشلل اللي كتر الايام دي هو حلو ان كل واحد يكون ليه صحابه مش عارف ايه، بس برضو يعني ما تخليش حد كده، ما تخلوش مكروه، فاهم؟ ما تستبعدوش تقول لك لا ده ما يجيش يقعد معانا. طب انا وجهة نظري انك انت اي حاجة هتعملها هيجي فيك يوم تتعمل فيك بعد كده. يعني انا دلوقتي مثلا في شلة لا يا جماعة بعد اذنكم ده ما يقعدش معانا كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بعد كده، طب ما انا ممكن اروح مثلا جامعة جديدة يكون فيها شلة و يتعمل معايا نفس الموقف وافضل قاعد لوحدي، طب وافتكر بقى ما انا عملت كده قبل كده، هو ربنا طبعا مش بيردها لي ولا حاجه، بس لا يعني حط نفسك مكانه، مش هترضى تعمل حتى الحاجات دي، الموقف ده في حاجات كتير يعني. حط نفسك مكان اي حاجه، مش هترضى، مش هترضى ان يتعمل فيك نفس الموقف ده.
0: ميرسي جدا ليك يا بشوي، واستمتعنا النهارده بالكلام معاك واستفدنا حاجات كتير، شكرا ليك يا بشوي.
2: انا عندي فكرة ليك علشان تشوف الناس مظبوط، اعدل نظارة قلبك هتشوف كل حاجة كيوت، هتلاقي حاجات جديدة كنت شايفها بالمقلوب، وكأنك كنت ماسك كراسة وبالشقلوب. نعرف ان المظهر واللبس مش هما الاساس، ولا بشياكة البدلة والساعة بنحكم على الناس. اسرح ودوب معايا في قلوب الطيبين، صدقني انت هتدوب روعة اجمل احساس. لو حد مش بيضحك ما نقولش عليه خنيق، مش يمكن من جواه يكون انسان رقيق، مر بأصعب ظروف أو ملا قلبه الخوف، جرب طبطب عليه هيفرح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت تفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

radioclb.org and passionradio.org.

علاقة واحدة كافية. الرب راعي فلا يعوزني شيء. المزمور 23 الآية الأولى. لم أقرأ أبدا تلك الكلمات المألوفة دون أن أتعجب، فالاعتياد لم يقلل من تأثير هذه الكلمات. يا لها من ثقة هائلة كانت لدى داود، ويا له من أمان مطلق. فلا يعوزني شيء، لن يظهر احتياج في حياتي أبدا، لا أملك مصدرا لتسديده مهما كانت الحاجة، سواء كان الأمر روحيا أو جسديا أو ماليا، فتسديد الاحتياج مضمون. فلا يعوزني شيء. ولو كان داود قد أضاف إلى كلامه شيئا لأفسده، ولو قال لا يعوزني مال أو طعام أو صحة أو ملابس أو غير ذلك، لكان قد وضع حدودا لقوله، ولكنه تركها بلا حدود. فلا يعوزني شيء على الإطلاق. ما هو سر ثقة داود؟ هل من الممكن لي ولكم أن نتشارك هذا الضمان والثقة؟ سر داود بسيط جدا وواضح جدا، وهو الرب راعي. كان هذا هو الأساس الوحيد والكافي لثقة داود. لم يكن هذا إعلانا عن عقيدة، بل عن علاقة، علاقة شخصية حميمة مع الرب. العبارة بصيغة المضارع الرب راعي، وليس كان أو سيكون. لا ينظر داود إلى الماضي أو يتطلع إلى المستقبل، تركيزه فقط في اللحظة الحالية، هنا والآن، في هذه اللحظة فقط. الرب يرعاني. هناك شخصان فقط، الرب وداود، على أساس علاقة مماثلة فقط. قد يكون لدى كل واحد منا ضمان مماثل، فهنا والآن أنا مرتبط بالرب باعتباره راعية، ومن تلك العلاقة لدي أمان كامل. أعلم أنه سيتم تسديد جميع احتياجاتي. يا رب، أؤكد أنك بالفعل راعية، وأشكرك على ضمان تلبيتي كل احتياجاتي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي، أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Welcome our listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: What a delight for us to know that you are tuned in to listen to this program.
1: كم يسعدنا أن تعودوا إلى الإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The City versus the Garden.
1: نحن بصدد سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: I wanted to tell you that my field of study is social anthropology.
1: أود أنني أخبرك أولا أن مجال دراستي هو دراسة علم الإنسان الاجتماعي.
0: And that is why I view events and changes in the world from that vantage point.
1: وهذا هو سبب رؤيتي للأحداث والتغيرات في العالم من هذه النقطة التي أمنحها الأفضلية.
0: And the one thing that I have noticed throughout the world,
1: والشيء الواحد الذي ألاحظه في جميع أنحاء العالم,
0: is the speed by which the world is moving toward urbanization.
1: هو السرعة التي يتجه بها العالم نحو التمدن والتحضر.
0: It is unprecedented in history.
1: وهو تحول لا مثيل له في التاريخ.
0: Let me explain to you what I'm saying.
1: دعني أوضح لك ما أقوله.
0: 200 years ago, only 2.5% of the world's population lived in cities.
1: منذ 200 عام كان 2.5% من سكان العالم يعيشون في مدن.
0: By 1970, 40% of the world's population lived in cities.
1: وفي عام 1970 كان 40% من سكان العالم يعيشون في المدن.
0: At the beginning of the 21st century, just under 80% of all citizens now live in urban areas.
1: وفي بداية القرن الحادي والعشرين أقل قليلا من 80% من كل المواطنين يعيشون في مناطق مدنية.
0: If you ask people the following questions, you will get predictable answers.
1: وإذا سألت الناس الأسئلة التالية فإنك يمكن أن تتلقى الإجابات المتوقعة.
0: Where do you find most of the pollution?
1: أين تجد أكبر نسبة من التلوث؟
0: In the city will be the answer.
1: سيكون الجواب في المدينة.
0: Where do you find most of the crimes?
1: أين تجد معظم الجرائم?
0: In the city.
1: في المدينة.
0: Where do most people want to live?
1: أين يرغب معظم الناس أن يسكنوا?
0: The answer is in the city.
1: والجواب هو في المدينة.
0: Many famous people who grew up in small towns will tell you that they could not wait to get out of their little town and move to the big city.
1: كثيرون من مشاهير الناس الذين نشأوا في المدن الصغيرة سيقولون لك إنهم لم يستطيعوا الانتظار طويلاً للخروج من مدنهم الصغيرة والانتقال إلى المدينة الكبيرة.
0: There is an allure to city life.
1: هناك إغراء للحياة في المدينة.
0: There is a glitter and glamour associated with the city.
1: هناك بريق وسحر خاص مرتبطان بالمدينة.
0: There is fame in the city.
1: هناك شهرة في المدينة.
0: There are opportunities to be anonymous in the city.
1: وهناك فرص لأن تكون مجهولا في المدينة.
0: There is enough to keep you busy in the city.
1: هناك ما يكفي لأن يجعلك مشغولا في المدينة.
0: There is enough to keep your attention away from God in the city.
1: وهناك ما يكفي لأن يبعدك عن الاهتمام بالله في المدينة.
0: One of the greatest challenges of all time for the Christians in the 21st century.
1: واحد من أعظم التحديات عبر كل العصور التي تواجه المسيحيين في القرن الحادي والعشرين.
0: Is how to live in the city of man and yet look forward to the city of God.
1: هو كيف تعيش في مدينة الإنسان ومع ذلك تتطلع إلى مدينة الله.
0: One of the greatest temptations of all times for those who love God.
1: إحدى أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة لأولئك الذين يحبون الله
0: is being able to enjoy God's creation and blessings without losing sight of their ultimate destiny.
1: هي القدرة على التمتع بخليقة الله وبركاته دون فقدان الرؤية لقصدها النهائي.
0: One of the greatest temptations of all times for believers is to learn how to love life and yet love the life to come even more.
1: واحدة من أعظم التجارب عبر كل العصور بالنسبة للمؤمنين هي تعلم كيف تحب الحياة ومع ذلك تحب الحياة الآتية أكثر.
0: And that is not an easy challenge.
1: وهذا ليس تحد سهل.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because most of us tend to love this life more than the life to come.
1: لأن معظمنا يميل إلى حب هذه الحياة أكثر من حبنا للحياة القادمة.
0: In fact, very few of us could say with the writers to the Hebrews 13:14.
1: وفي الحقيقة قليلون جدا منا من يستطيعون أن يقولوا مع كاتب الرسالة إلى العبرانيين في العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث عشر.
0: For we have not here an abiding city.
1: لأن ليس لنا هنا مدينة باقية.
0: But we seek after the city which is to come.
1: ولكننا نطلب العتيدة.
0: All of us, young or old.
1: كلنا شبابا كنا أو متقدمين في السن.
0: Love to put our eternal future out of our minds.
1: نحب أن نضع مستقبلنا الأبدي خارج نطاق عقولنا وتفكيرنا.
0: A class of 9-year-old children were asked what they thought about eternity.
1: سئل فصل من الأولاد الصغار في حوالي التاسعة من العمر عن فكرهم بشأن الأبدية.
0: One little boy said.
1: فقال ولد صغير.
0: When you die, they bury you in the ground, and your soul goes to heaven, but your body cannot go to heaven because it is too crowded up there.
1: عندما تموت يدفنونك في الأرض وتذهب روحك إلى السماء ولكن جسدك لن يستطيع أن يذهب إلى السماء لأنها مزدحمة جدا هناك.
0: A little girl said.
1: وقالت فتاة صغيرة.
0: Only the good people go to heaven. The other people go where it's hot all of the time, like the desert.
1: الناس الطيبون فقط هم الذين يستطيعون الذهاب إلى السماء. أما الآخرون فإنهم سيذهبون إلى مكان آخر حار جدا طوال الوقت مثل الصحراء.
0: But another little boy said.
1: ولكن ولدا صغيرا آخر قال.
0: Maybe someday I'll die.
1: ربما أموت يوما ما.
0: But I hope I don't die on my birthday.
1: ولكني آمل ألا أموت في يوم عيد ميلادي.
0: Because it's not fun celebrating your birthday if you are dead.
1: لأنك لن تستطيع أن تفرح وتبتهج في احتفالك بعيد ميلادك إذا كنت ميتا.
0: You see, there's confusion abounds even among believers.
1: هكذا ترى أن خلط الأمور والارتباك على هذا النحو موجود حتى وسط المؤمنين.
0: The vast majority of people in the Western culture think that when they die, they will all go to heaven.
1: الأغلبية الضخمة من الناس في الحضارات الغربية يعتقدون أنهم عندما يموتون سيذهبون مباشرة إلى السماء.
0: There are many popular books in the West that says that everybody is going to heaven.
1: هناك كتب شعبية كثيرة في الغرب تقول إن كل واحد سيذهب إلى السماء.
0: Others believe that after they die, they will go on from life to life to life.
1: وآخرون يعتقدون أنهم بعد أن يموتوا سيذهبون ويتنقلون من حياة إلى حياة إلى حياة.
0: But the Bible makes it clear that only those who accept Jesus Christ as Lord and Savior will go to heaven.
1: ولكن الكتاب يقولها بكل وضوح إن أولئك الذين يقبلون يسوع المسيح كالرب والمخلص هم فقط الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to talk to those of you who are going to heaven.
1: واليوم أريد أن أتحدث إلى أولئك الذين سيذهبون إلى السماء.
0: Today I want to speak to those who are assured of heaven because of their faith and commitment to Jesus Christ.
1: أود اليوم أن أتحدث إلى أولئك الذين هم متيقنون من الذهاب إلى السماء نظرا لإيمانهم وانتمائهم ليسوع المسيح.
0: Let me review again what we have learned so far in our broadcasts.
1: دعني أراجع ما تعلمناه حتى الآن من هذه الحلقات في هذا البرنامج.
0: We saw how God's perfect will is for humanity to live in a garden.
1: رأينا كيف أن إرادة الله الكاملة للبشرية هي الحياة في الجنة.
0: But man built a city.
1: ولكن الإنسان بنى مدينة.
0: Primarily to run away from God.
1: أولا وقبل كل شيء لكي يهرب من الله.
0: The consequences were the destruction of the flood.
1: وكانت نتائج ذلك الدمار والخراب بسبب الطوفان.
0: Then Noah repopulated the earth.
1: ثم أعاد نوح إسكان الأرض بالناس.
0: But one of his descendants by the name of Nimrod built the Tower of Babel.
1: ولكن واحدا من سلالته اسمه نمرود بنى برج بابل.
0: The tower was a temple for the worship of zodiac.
1: وكان البرج هيكلا لعبادة الأبراج.
0: The consequences of that were confusion and babbling.
1: وكانت نتائج ذلك هي الفوضى والارتباك والثرثرة والهزيان.
0: Then we saw in the last broadcast how God overruled the foolishness of man and provided a temporary city.
1: ثم رأينا في إذاعتنا الماضية كيف أن الله سيطر على حماقة الإنسان ودبر مدينة مؤقتة.
0: This city was earthly Jerusalem dedicated to the worship and honor of God.
1: وكانت هذه المدينة هي أورشليم الأرضية التي خصصت لعبادة الله ولإكرامه.
0: But even the temporary city is now permanently rejected by God.
1: ولكن حتى تلك المدينة المؤقتة أصبحت الآن مرفوضة من الله دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because its inhabitants rejected God in human flesh.
1: السبب أن سكانها قد رفضوا الله الذي تجسد في صورة إنسان.
0: And on a hill not far away from Jerusalem.
1: وفوق تل ليس بعيدا عن أورشليم.
0: God in human form was crucified.
1: صلب الإله المتجسد في صورة إنسان.
0: From that moment on.
1: ومن تلك اللحظة فصاعدا.
0: The New Testament moves away from earthly cities.
1: يبتعد العهد الجديد عن المدن الأرضية.
0: To a heavenly city called the New Jerusalem.
1: ويتجه إلى المدينة السماوية المسماة أورشليم الجديدة.
0: God never goes back.
1: الله لا يتراجع أبدا.
0: God moves forward.
1: الله يتحرك إلى الأمام دائما.
0: We will begin by looking at Hebrews 13:9-16.
1: وسنبدأ بالتأمل في الأصحاح 13 من الرسالة إلى العبرانيين من العدد 9 إلى العدد 16. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
0: Amen.
1: آمين.
0: There are some who think that they will go back to animal sacrifice in the earthly Jerusalem.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أننا سنعود ثانية إلى الذبائح الحيوانية في أورشليم الأرضية.
0: Can you imagine that after God sacrificed himself, the greatest sacrifice of all?
1: هل تتخيل بعد أن بذل الله نفسه أعظم كل الذبائح؟
0: Because God does not go back to the shadow after revealing the reality.
1: الله لا يعود إلى الظل بعد أن أعلن عن الحقيقة.
0: Our eyes must be fixed not on the earthly Jerusalem, but on the heavenly Jerusalem.
1: وعيوننا لا ينبغي أن تثبت على أورشليم الأرضية، بل على أورشليم السماوية.
0: The new Jerusalem is what the Bible calls heaven.
1: وأورشليم الجديدة هي ما يسميها الكتاب المقدس السماء.
0: The new Jerusalem is the destiny of all those who love the Lord Jesus Christ's appearing.
1: أورشليم الجديدة هي مصير كل أولئك الذين يحبون ظهور الرب يسوع.
0: The New Jerusalem is the place where believers will spend eternity with God.
1: أورشليم الجديدة هي المكان الذي سيقضي فيه المؤمنون أبديتهم مع الله.
0: And the New Jerusalem will be the subject of my last message in this series.
1: وأورشليم الجديدة ستكون هي موضوع آخر رسالة في هذه السلسلة.
0: I hope you will not miss it.
1: أود أنها لا تفوتك.
0: It will be an encouragement to your heart.
1: سوف تكون مشجعة تماما لقلبك.
0: Those who are redeemed by the Lord Jesus Christ.
1: أولئك المفديين بواسطة الرب يسوع المسيح.
0: Are now living in earthly cities.
1: والآن يعيشون في المدن الأرضية.
0: They are commissioned by our Lord to be light in the darkness of the city of man.
1: هم موضوعون في مدن هذا العالم وهم مكلفون من الرب أن يكونوا نورا في ظلام مدينة الإنسان.
0: They are commissioned by the Lord to be salt in the rotting society of man.
1: هم مكلفون من الرب أن يكونوا ملحا في المجتمع الفاسد للإنسان.
0: They are commissioned to make Jesus known to the dwellers of every earthly city.
1: هم مكلفون أن يجعلوا يسوع معروفا للمقيمين في كل مدينة أرضية.
0: They are commanded to be busy and occupy until Jesus comes back again.
1: بل إنهم مأمورون أن يكونوا مشغولين ومنشغلين إلى أن يأتي يسوع ثانية.
0: Those who follow Jesus are instructed to show their true witness until he comes back.
1: أولئك الذين يتبعون يسوع مطلوب منهم أن يظهروا شهادتهم الصادقة إلى أن يأتي ثانية.
0: We are told to be in the world but not of it.
1: مطلوب منا أن نكون في العالم ولكن لا نكون من العالم.
0: We are told by our Lord to be faithful and diligent in all that we do.
1: الرب يطلب منا أن نكون أمناء ومجتهدين في كل ما نعمله.
0: Without losing sight of our ultimate destiny.
1: دون أن نفقد رؤيتنا عن مصيرنا النهائي.
0: We are reminded again and again not to get too comfortable in man's city.
1: ونحن نذكر مرارا وتكرارا ألا نفرط في الراحة في مدينة الإنسان.
0: We are not to forget about our real home.
1: وألا ننسى أن يكون اهتمامنا ببيتنا ووطننا الحقيقي.
0: I want to give you five reasons as to why true Christians are apt to forget about the heavenly Jerusalem.
1: أريد أن أعطيكم خمسة أسباب تجعل المسيحيين الحقيقيين معرضين أن ينسوا اهتمامهم بأورشليم السماوية.
0: We will not be able to cover them all today, but tune in next time to get the rest.
1: لن نستطيع أن نغطيها جميعا في حلقة هذا اليوم. لذلك أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة عندما نتحدث عن باقيها.
0: But here are the five.
1: هذه الخمسة أسباب هي.
0: One.
1: أولا.
0: Many have a false perception of the heavenly Jerusalem.
1: كثيرون لديهم إدراك خاطئ ومزيف عن أورشليم السماوية.
0: Second.
1: ثانيا.
0: Many yield to the allure of what is seen on earth.
1: كثيرون يجتذبون إلى الإغراءات والشهوات التي يرونها هنا على الأرض.
0: Third.
1: ثالثا.
0: Many of the churches have taken on a worldliness style.
1: كنائس كثيرة أصبحت تشاكل العالم.
0: Four.
1: رابعا.
0: Many succumb to the overwhelming pressures of life.
1: كثيرون استسلموا لضغوط الحياة القاهرة.
0: And fifth,
1: خامساً,
0: there are many false teachings regarding heaven.
1: هناك تعاليم كثيرة مزيفة بخصوص السماء.
0: Let's cover some of those five today.
1: في حلقة اليوم سنحاول أن نغطي بعض هذه النقاط الخمس فقط.
0: First, I want to tell you about the false perception of the heavenly Jerusalem.
1: أولاً أود أن أخبركم عن الإدراك الخاطئ المزيف عن أورشليم السماوية.
0: There is a great distortion about what heaven is like.
1: هناك تحريف وتشويه كبير لشكل السماء وحقيقتها.
0: If I believe that distortion, I would not want to be there either.
1: لو أنني صدقت هذا التشويه لما وددت أن أكون هناك.
0: Sitting on a cloud, playing a harp, wearing halos.
1: الجلوس على السحاب، العزف على القيثار، ارتداء الهالات.
0: And looking very cherubic.
1: والمظهر الملائكي جداً.
0: These are not what heaven is all about.
1: ليست هذه الأشياء هي كل ما هو موجود في السماء.
0: These things are distortion of the heavenly city.
1: هذه الأشياء هي تشويه للمدينة السماوية.
0: Streets of gold, pearly gates, and 24 hours of boring church services is a distortion of what heaven is like.
1: شوارع من الذهب، بوابات من اللآلئ، و24 ساعة من الخدمات الكنسية المملة. هذا تشويه لما هو حقيقي بالنسبة للسماء.
0: But the truth is this.
1: الحقيقة هي
0: The heavenly city is so awesome.
1: المدينة السماوية مهوبة جدا.
0: The heavenly city is so magnificent.
1: المدينة السماوية فخمة جدا.
0: The heavenly city is so indescribable.
1: المدينة السماوية لا يمكن وصفها.
0: That God told us very few things about it.
1: إلى درجة أن الله أخبرنا أشياء قليلة جدا عنها.
0: And the reason God did not tell us a lot about the heavenly Jerusalem is this.
1: والسبب الذي لأجله لم يخبرنا الله أشياء كثيرة عن أورشليم السماوية هو هذا.
0: Many of us would be jumping over skyscrapers to get there.
1: ربما لأننا كنا سنقفز من ناطحات السحاب لكي نصل إلى هناك.
0: And that is if we knew the full story.
1: هذا إذا عرفنا القصة كلها.
0: The best of what we have here on earth cannot possibly be measured by the awesomeness of heaven.
1: أفضل وأحسن ما لدينا هنا على الأرض لا يمكن أن يقاس بمهابة وروعة وعظمة السماء.
0: Think of what excites you the most here on earth.
1: فكر في أكثر ما يجعلك منفعلا ومبتهجا هنا على الأرض.
0: And then magnify it a billion times.
1: ثم كبر هذا الشيء بليون مرة.
0: And you still cannot get a glimpse of heaven.
1: وأنت مع ذلك لا تزال عاجزا عن أن تدرك لمحة عن السماء.
0: In Philippians 1:23, Paul calls it far better.
1: في الرسالة لأهل فيليبي الأصحاح الأول والعدد 23 يشير إليها بولس بقوله إنها أفضل جدا.
0: We have false perception of the heavenly city that distorts its image.
1: لدينا إدراك خاطئ ومزيف عن المدينة السماوية مما يشوه صورتها عندنا.
0: I want you to tune in next time and I will tell you more about why Christians are likely to forget about the heavenly city.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن المزيد الذي بسببه يحتمل أن المسيحيين ينسون ما يتعلق بالمدينة السماوية.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: مش من السهل خالص انك تتصارع مع حقيقة الجحيم الابدي. ناس كتير شايفين ان فكرة الجحيم منفرة جدا، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا ان في بحيرة نار نهائية. في النهاية احنا اما نؤمن باللي بيقوله الكتاب المقدس او نرفضه، وده هيكون على مسؤوليتنا. النهاردة هنتعلم عن اساس الدينونة للي عمرهم ما سمعوا الانجيل، واساس الدينونة للي سمعوه. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 9 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك بيحاكم غير المؤمنين.
3: الهاوية زي ما تعلمنا من العهد الجديد، والعهد الجديد استخدمها كذا مرة، هو المكان اللي الخطاب يروحوله دلوقتي، ملهاش أي علاقة بالمطهر، وده برضو موضوع منفصل. لكن يسوع اتكلم في العهد الجديد عن الهاوية اللي ترجمتها شيئول في العهد القديم، والخطاة موجودين هناك دلوقتي، وعشان أرواحهم موجودة هناك، الأرواح دي برضو لازم تتحد بأجسادهم. عشان كده نفس الناس اللي عاشوا على الأرض عندهم أجساد مش قابلة للتدمير، وهم واقفين قدام الله دلوقتي عارفين بالظبط هم كانوا مين، وكانوا عايشين في أي جيل، وهم واقفين قدام الله علشان يوم الدينونة جه. هو ده يوم الحساب. هتلاحظ أنه مكتوب أن الصغيرين والكبار وقفوا قدام الله. من غير شك يوحنا عايزنا نفهم أن ده معناه ناس من مستويات مختلفة. الملك واقف مع اللي ماتوا بسبب الفقر والمرض، هتلر واقف هناك، واقف جنبه الناس اللي قضوا حياتهم في عمل الخير، في مساعدة الفقراء وجمع التبرعات للمحتاجين، كلهم واقفين مع بعض. فيه تنوع في المستويات، فيه تنوع في